لقتدون عنه من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي لقتدون عنه من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قل بني اختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حصري أجل وقديم وللمحال سينحوني جوا ونأزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

منجلا تلي مالي حليب كن حرا ليقود الله كمال اختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا قل يا المحب لي بالسؤليا حباب باق

ما بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان وصل أسماء الأقماء بعت الجميل فقد مها عني أذاي والخمول أي أني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغري لي فضله جلبان نيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قلي يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادلي كرما ملا إزاء لمن حاولت

طيت مغني يحب أمك مدين هق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما إن يماثله شيء ثناء به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجي بسك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا أنو مع حزن كما لو ضدت من عادى وقد شجبا آويت قبل بالآيات ذا خدم للمصطفى المنتقى المختار من نجبان نوى شكورك للجنات مرتضيا مرتلا خير ذك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طيق به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بش

ضلي من نم هم في ذك فأودت كلي الحياف قيل ضرب العدا روض يقود رضا ويصيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وشنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجهل أمان قيل سؤال وتنحو نحو يزلف يتستلاسد في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قمت ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرقى.

المصلين ما سلام للجنان بهم أن بالعداء لغير ينصرفوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري فيها من السادات بارك لي في الحركة.

حيفين السلام العصر العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن للمنتقى خلي السلام الصمد لآله وصحبه والحمد يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وللكرسي والارض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليك يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

صار فذب عني لسوى النحل الحزن بقى الولي لي الصان متزن نفى لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان بين لي تبين من لا يخفان قلي شيء جاد لي بالأخفان إن كتبت إلى الله أحب كما كثير من عبادات تحر دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدتي ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماق حما كليتي عن مفسد أمحني

باق يصيح حول من أحوي السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان أروري أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

التساوم لا بما أغنى عن التساوم يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسود من زحزح الواسي

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائي قال شكره على صرف حسد لغي نحوي مزكفاني زل حسن قال شكره على ما أنعمام قل علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس قل في حزن حصين منه قل الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحا

جبل قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال نبي وجائم خجل الآمال إلي وجه

الأرض والأوصال ويربي الفيض وبالإيصال فسيه مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي خدمته أشغالي مع الفراء والأفعال

وجهل الباقي بانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدتني فقه إمام الشافعين ووجهت لي منك منا لطيفا وقدتني فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حميد.

بالمصطفى المكرم البشير ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر عليه يوصل الضرر نسيب من ليك لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ما لم يستمها مصاحب الأمين ملك عند

الدين نبذت في الله وفي الرسول طبعت وولدت خير السولين قلت باسم الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسماء يقودي الله العجل الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالٍ عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقلت مؤمناً إليه وحداً فاجعلني به له المخالفة من الاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام آتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كن لي ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة والسمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركات كنت له بالنسبة

حزتم قل لرؤبي الله فزتم شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ونسوى نحر الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر تكن بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا شكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعنا العشاء قال الإله لي وأنا ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نساء وجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح شديد

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد لوجه القيم فارق جميع وطئ البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون الصرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جادي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جادني الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء منوعا عني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى يا مذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم ولكلية بدا هداه يسوق لي ما شئت مما عندا لكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخب

ولا ني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين. أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالبشر. رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هلاني الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كلاس من خير سواب وغيوم

حسا ونفسي لعداي والحجاق وابذل متي دعوته أجال سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبق نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود

قليف الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم ألا نلي من قادر الخيورا قلوب قوم عمروا الديورا رأيت من كفاني

باون لقدن قال سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب الخليفة الرفيق ويطابق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أيتمن ما عنده لا ينفد ولا يريدني أبدا من يسد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين السرمدا وانقاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير الباقي من أرضين السبع والطباق تسير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

كل اللعين لغي نحويك يا حفيظ يا معين هل توجه الأذى للنحوين قمصت في كل من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياقي أنفع المعروف ما أبطل يقصدني الشيطان يا من له الخلاق والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله كذبته بعد انفكاك الصفد كلا سواي فالأذى ذو نفد له إياس من جنابي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل

قيل غيب تؤجو إذ نعذري سرمدا حقي ولا ألقى أذى أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى أوافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضري وقلبي يطمئن يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد بقي تفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو انقاد لي ابن النبي أحمدا انقاد لي القرآن ما لا أجد في غيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو ابكار توحيدي نفت فلا غير العدا وكل الشفن ابن حني مكن ولا الشقاوه هو انقاد الكتاب والحلاوه هل انت بالحق بنا المين ولم امن لغش او لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي انجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي اذا دفعت باللسان دفعا وان جلبت انقاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك عن

فقد أسرعي كل الضر ما يدريك أبقى سري ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزل ولا علن ولا عتاب شكره بلا كفران كما صار عمري عن الخسران نزلت لا وتلاز من كتاب.

الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد الذي بحق قل هو الله احد يا صمدا ليس له كفءا احد هدية المغني عن اهل وولد واجن والصف مني لخلد وجهل اليمن واهب الاحد وابيض مشاهد كل احد انت السميع والبصير والابد هب لي كوني بشر كل من عبا لخير سرور واكفني الفنن وصمد لي كل ذي ضمن سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدا ومن استهيت ذلك العدد علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر وسقلي ما أود أسح ليهما جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بي لك التحد بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند وصولك المنجي القديم من كمن وسلمكم به لي يا صمد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسل وهو النعم جل على بالمصاب هدى من كان باب علان نيت من جل عن شبه وعن خلد رمت حوزك منه الأمن والأملا أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن تأتي المواطن يا من رافق الكملا حط العلوم التي قد ودها جمل وجلها عن جميع الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا سمعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملل اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسنت ظنك بالوهاب ذا أدب فلنطر إن بعد السور قد حصلا سنتصلك من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضافه الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقين فطرحا بالذي غفر قل كام به يا من يا من يا من يا من أبى الخيران نجيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتنا ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إن أتؤ به من عندنا نزلان سلامة من سلام أن أتؤ بها بجاه من نهجه تمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني

لا يتوه مغن واسع صمد قيل سيف لطيف بيء مقتدر لا يتوه قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قليتي من شك ومن ضغن وثمدا نجني من جملة الغرر أي بكوني معصما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عث وفي يسر وقتني الشرك وابني أهله وقني فثمدا ضرهم يا دافع الضرر وجهلي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري إلى فضلك عادتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري إلى فضلك عادتي ضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغالي.

0: الكسرين غفل قلبه واستر به الزلني وتقي كل ما يدعو إلى الشررين فتح عبد فتحا قد أقيم به وذلك كل ما قد فات في صغرين وجه كشوفا بها أحذين هنا مناي معا يجب هذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين في الأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع قائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق صرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختار ذي الفعالي رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلا يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور وكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإسره يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوخ فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوالي خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآل وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب الدولة نجيتني ولي سخط الحولة بجايه مالي يجر حولة عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولة مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يختصي ما يدوم عجبا في أبد للصالحين النجبا. لو توجهت غريبا وحدي بين ذوي تخالف والجحد، كتابتي كبت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب. فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا. يقيني الذي بنا ضري هدم، قل كل من مالي ضريا صدم. أكرمنا

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق

في البر والبحر نعم الله مولانا قوين بكل في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتي فاذهب للعالم.

وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيان وعني كف خزيانا حمتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا. فقد أجل مكنزا فنئن بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قرر

والتكفي كيد من للحرس قد مانا فيتك ماذا فقر إلي فك فكن لمقين وافتحن اليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

الرحمن لها خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بي

ناجاك مرتجين ألا تخيبه وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يطيب الأماجر لا انقطاع له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم لنصرته في البر والبحر.

قولي وعقلي وفعلي العين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمة فتحت بيبان مزمونين إذا جل يغني عن جزى الأمراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا إذ العدا كل أشكال وتخمينين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتفسير وتأمين وزني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين. أطلع يهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي.

بعد الهدى ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكميني أنفي بها بعقلا عني واطرده وإن لم يتوفيض الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني علوما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والناظرين ينجيني زدني علوما

أقرب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به ذا الحق تهديني. قغيين سندي قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهر وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة مع النتر، نفى غير الذي قبل غدر وساق

العرب ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد لي الإجابة والتحكيم. نسيه من ليس له كفءا أحد فلاسجع إنسانني عمن جحن. ويترد مختاري ما لي وجهان ثم سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتاب. برعني البصير من عيوبي

إذا غنى عن حمال عادي هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيبي

الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشحون من يقول البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجه الإله كل وجه الإله كلما يغيق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا قي مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قني ولي صف الحياة والجنان نايت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لا خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة قياعد عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربك.

اللهم رسول احمد فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شاذي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمد نأو أن الدنس

وجنبي أنهر من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق

ولأحمد أضاجي القعدة كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحجة الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون حباء من بقاه وقدم قصبت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي ضيفا قد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آيات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بأني عبده وحشم حاش نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال إلى خير الورى المفضل يوم من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قال إلى من اسمه المؤمل وله من قد إليه الكمل كذه دنا وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كما النحى ذريا خولي يبشر رسول حيز عن عالت سما مقصيك من لعن.

اللهم نال موالي هدى الهدى حلاه حاسم عاديه غدا خلاه ايها النبي يلم بانمناه فضلا عن الورى اغناه نا عن الخلق معا مداه على

رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحويك والأذان والخجلان هذا غير جهتي الذي قلان توصانني عن حسد وعن قلال أصنع محمود.

بارك هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتلي إجئتي لا يريد ما لا باق له تفرد بلا شك من له توحد ملك نعمة البرايا الأحد بيعطفي من لديه يحمد بقلبك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين بر عن القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاي العزيز شخصًا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصًا أبخان عن نعمهٍ قلت فيه بخبخان قول إلهي لي فيضًا جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كفاجهات الست ربي

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، فلكة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكرت، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم، محمدتي من

علي بيستبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت ولج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق أتاني الله بخير عون وصانني أما نحى فرعون أشكره بالحق دون مين كما كفى كلية الغمين كلا سوى ساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتاني لك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس أواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس آتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس وغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بالشيء

بخدمة ولي قاد السوران ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاضي منهم من لم تظهران يحمد المختار.

أشكره كل أبي يهدي القبيل خير بالمنتقى خير السبيل يقضي لخدمة ما يحرصك حب ذاته ولي جاد بسون يبسخطي ما يعلم الجهول ترضيه وما يزحزح الزهول ينقذ نحوي غدا يوم الخمول كلاوك يشفع فيهم بجميل يقول أمتي وغيره يقول نفسي نبينا دا حيد العقول ويقم لي فادي يطمئن بي ويفضي لسواي من يئن وسيلتي لمن حسودي لم يعن سيدنا محمد

خيرة له به كل والسر يستكن وجاءته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت إلى الخير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس ورأى في دائن مثله عقس عنه ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كذي الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجته لي غيوبات فسر كما

طيب للنفس وطيب للجنان، من قادي مع الكتاب للجنان، يد العبيس لغيري أبدا بحروفي في البحور عبدا، علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله. كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل، نمت ذكره بخير منزلك وغري مع القراء والنزل، نمت شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلي، أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل، مدعي

0: غيري وجلي كبقي معه تفضلا أجلي نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي كنت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك خطابي شاكرا بك الكريم وغيري ولي بدا كون كريم حبل حلاوة بلا تزلزل فما لي اخترت وخير المنزلين.
1: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو خطابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبهد رب الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأسى والخبلة لك سكوري بتاريخ المصلى يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للقلاب وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إس نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كم الخبر في الأملا فصب بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أشكره شكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة أسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لياب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبي للوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف حضلا أن السواب يديم الحضلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي ختلا ستهلوم والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير الصملا كن لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلامك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصار سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأسار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوى التبار كلي له بالمصطفى السكاريم ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وسلم به الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المتحف بالمنين بحرمة الرب يهز الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون عطف سلامك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنصه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وأبلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وخصير النصارى في البهر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أنجس التحالى وحدم بكونه المهيد للتحودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأتى ببالي مستقنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخدن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم ولي يكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجاي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكفبي بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وسرمدا كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لي وسهب وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالقرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداؤه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسلي كل أود مستغنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سل جلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمات أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما ترام داعم الخلب في إمساكهم مصونة اليوم الاستمساك خلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلام وترك طاحة رب جلام باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقيني له من تنصرا مسخرا له وقد مسخرا له ومن قد حسرام ضيق الذين استرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرمهم سلمني بهم وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجهت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجأت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما خيامي ولك في تريما الصيام أديتني وجدت بالحسام فقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف به الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسر مدن سخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدا سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلالي وسامي وسيد أعلامي دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباقي ذلار علينا صبحي والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسقت بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مع الإشراخ فصب بيه كان سعى النفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبل خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكسي والأحداخ ولو مع الخسيان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذلار للنصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلاة عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوق الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصالح هجري له ختابي وهو كافي البجري الواحد القهار محتل أجري أبلي يا وهاب في الصحر في سر فوق مطلبي والجهرم يا الله يا مهين يا سنسرم ردي هداية والترد لي حصرم نجي جنابي والتقلد بسرم والتقن الحساب يوم الحصرم صف حياتي أنلقا وشرم وصف كل أنجوا والضر ربيتني رقيتني بسكرم فنجني من الأسى والمكرم ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبيم نجيتني فيه ورط لي جميع إداية فيه يا نسير يا صميم يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجرت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني خهري كل حاسد وشاني وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البحر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردواني بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا مع الإيمان أودتني الحطاب لا هرمان أنجزت لي وربت لي زماني دعوتك اليوم محل إيقاني يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلاميك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميدان يا من كفاني يستوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسمي من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره بلبس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسماني كالقلب والأقلام سائدماني لو ختابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدنان المتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من جساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيز أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبهما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدى مه الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأزهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أترك سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى القبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

البر وجعل تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واخرج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاد فضله والذكر مطلع عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ونرمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومه رمت خيرة أجري وقال الله له بالنصر قد

سائق أهل الحجر كالوجيه فارق كحزى صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عن اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهي لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصطرت

آفاق المنى في البر مع التلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنى وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عداي وحدي.

بل اليوم على كون الضرر والنفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة لو

أمري ما شئت منك وتطول عمري تمن علي باتفاء قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدري ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشين وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بهك أكون مثل بدر نبهتني فبيك ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يتفي ظنمي نفي الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا وممتثلا وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباه جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توال وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اجتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

السلام. كبالله دموا في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهمك موسى

من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه الأرض في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لدى النظام ما هدى

أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لشري إغوائي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك ما وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتزال يقلي يعبدك بالإخلاص واتقوا الهوى مع المعاصي شرج

عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني يا أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني كما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حق ظنيا بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدعي هب لي توبة النصوح وابتتني به

وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع.

صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبان، فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يئم الفقد موقنات عند الذي لم يدركي كن في

الرحمن الذكر فانتحي إلى سواي المكر قد لي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مد لي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حد الرد

ويتقول لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعتل منا أوصيك بالصبر.

الأركان وجملة الأفعال والأحوال، أترفع الصوت وترفك أخفضا، وابدأ سلامك لمن لم يرفضا، لا تكذب الدهر والدم على العمل، ولو قيل أنت فتفوز بالأمل، ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن

وجلوه كلك يكفك الضرر واجبه من كل جالب غرر أشكربا جل وعز الوترات لنا البرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر لن بهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتم بربك بلا التفات لغيره من عن كل دين

تحويطيًا والقول والعمل تحويطيًا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واترك له، لوجه الكريم خذ واترك له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجان، فإنه خير مغيث فرجان. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة

يفل وجه أكرم المكرم تحوي قد يرم تطمى لم ترمي طب من سوى ما لم يكن رضاه وضعني بشيء الذي يرضاه إلي طب من غيبة وكذب ونحو ذيني لك خيرا يجذب لوجه الكريم حبا.

لهم تكن لخير حاويا استغني بالله الكريم المغني وغيره في أبد لا يغني من دلي الشرك والخفي تلى الخبير العالم العليم خذ الجليل القادر المقتدر ويقضاه يا حبيبي ابتدرا إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا رمهم ما تزيد نفتي.

كتاب ذي الجلال والإكرام فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

لكن مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضول بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك رجل مخدي البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير وليعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل

تملك الملك والمليك قلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع

اسكا السلام يلقيك بهن كبد مبارشي على الذي سبق وثبت ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري رب الورى لك المحامد فصل

وصح بأهل القدر والتابعين واشرح لي صدري أم يسر لي زدني علما حتى أرى علامة خدما فقد كوني بليدا ناسيا إليك يا بر فكن لي هاديا أقل حجايا.

يا علي في الغر السحاب الأصفيا دعوتك اللهم أن تصلي علي في الغر السحاب الأصفيا رب أجب ولا ترد دعوتي بجاه خير المرسلين قدوتي يسير العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن يسير

ايد لين قد يكف عن كل الضرر اجب جاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السليل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا كنت مولودا وأعطى البلدا كن لا شكري بعد حمد خلدا الذي خير النبي ولدا وتروحي بالنبي المولدا إن شاء من خلقه وأولدا دعا مددي انتداحي أحمدا كوني خديمه

تلقي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أبيك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما ساقتني سقط زلاحين كليني الغد كسفا ثرمدا وبه جات غلفا وافناهم في مطاحي وقاني الموت والامر

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياحين. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل من

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول قنا لي حبي جند

وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد مالي مدا ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن.

وجدت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحمد عبدا خادما حقيرا وجدت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا

تني كل لحية والطرفة كن بحي نويك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

لك المحامد المدامة، صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني ابن تفضل وشح الذهنين. بلاهي افتح علي بلاهي وافتح علي فتحا، كني العزيل عني غفة وقبحا، زين فادي ولساني يا جميل، كثيت القرآن واجعلني نبيل. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة، نعوت بابك ليك لا يرتجك عن كل من كل قوام.

الإمام لقن لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا أبا متعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه أفضل البشر أجم صلاة وسلاما أبدا عليه بالآل ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لي سواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصاني عن كدر وعفس.

والحلاق بخير من وحلاج وميان. يقول سمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر. علمني كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتابة. من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما. من لقادر خير مريد عالٍ حي سميع قلت كل عالٍ. الله موجود وباق ذو قدم وللجنان الصادني عما صدم. فربي زدني علما. ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف.

أي عجب ستا للخيار ذو البقاء وجوس السابع واهب البقاء لم ينحو ما يخت ما لم ينحو ما يختار.

ما لم تحظه اللسن ما كان العليم والخبير ما بي فارقا التدبير كما جاني العليم والخبير كما بي فارقا التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعكني.

انت المكاتب تدوم بشرا للعزيز الاحويت بشرا ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعسل وذي الكرسي.

بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب السباق قتل البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي على البحور تمصن لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق كل المرض

وسكناتي اهتدت والحركان وصلت أزمان لي بلا انتهان وقبل لي كالضمير ذو انتهان لغير ذاتي تمتحل مفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قيت وجه الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويتوجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان عليه تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

يتي بذكر والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت.

0: لك شكوريك بدا حمد راضيان وقضي العزم في أغراضيان ولك عظمت بترك العود إلى دمعي فجت بقودي ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا اجتهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم فلال والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا حين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محيين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سخلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما لي اختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشاركي أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا ووسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعند كثكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع والآل والصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليأخذ ما لا يعد أبدا عند سواك ممنا وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بأبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني قدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأحوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض هناك التباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي. وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم، وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد. يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة. وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلما، وهو الذي سميته بحامدي ولال وصحبه ذوي المحامدي. كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا. وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء، وهو الذي سميته محمودا ولال وصحبه وزن محمودا. وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي، وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحبه وزن توحيدا. يا من نفى العدا لخير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا. كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن. وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتخى المكلم، وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا. ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني، يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب. وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالمي، وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي. وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن، وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري. يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء، وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجلني. وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء، وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناخب. وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك، وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي. وصلي يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام، وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى. في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا، ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا. أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر. يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا، وهو الذي سميته ياسينا. يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة، يا من به أريتني الأدلة. وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي، وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري. يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذى ومنيتي تريد. يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما. وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلمي، وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحب ومن قد طهرا. يا من به قد جتلي بالطيب بعد خطابي بنفسي طيبي، لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا. زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذى واجعل كلامي شافيا. وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي، طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق. وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور، وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب. يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا، يا من بنى حزنا حسينا لبلاه قد وكل به تقبلا. لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين. وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام، وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد. وصلي يا قهار والتسلمي على الذي قدمته تعلمي، وهو الذي سميته رسولا يا من به لي تقود السولا. وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي. وصلي يا وهاب والتسلمي على وسيلة النبي العالمي، وهو الذي سميته نبيا في حزبه. يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله، في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب. وصلي يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم، وهو المصمى برسول الرحمة ولال والأصحاب أهل النعمة. كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل. وصلي يا فتاه والتسلم على الذي به محوت الظلماء، وهو الذي سميته بقيم ولال والأصحاب أهل الشيم. كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطني بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخذت للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوط الضيرا وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكاملي يا قائدا لي سؤل كل عاملي يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل الصلاة على النبي المنتخى الكافي الخلا وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلم على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وصحبه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصحبه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي يا حقق الرجاء واشهدي والخلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خرايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالماء المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه

0: إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتخذت خير الذكر خير خير من قد يزيد شكري وصل يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وسابه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجية بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيت وكل من لم يهوني قصيت لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه وللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي عنها ولا اللعين للسوى جهاتي طرده معن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا بذكي أودني زو العلا أطولي وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ سنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسوما

الأقلام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفال غير الكفور والفسوق وصدك من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله.

أحمد ربي على الذكر وما لما أختار حزت الأقوامان هديتي قرصمت جهاتي هديتي.

وجه إلى من بكن يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيت اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير يا وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكنتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب وطفي فسق لي المطلوبا كما جميع ما رجوت أبدا بلفتك يا خير مغن أبدا وجلي السير الذي فاز الكرام بيكن لي بما فاق المران نبت سرا كان

يا رب استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قاية به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء فواجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد ليكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل مني وقبل من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وقل بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا هذه صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد

الرحيم. مجرد وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكر كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما على أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسره وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحب الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني يا إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواب.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقان. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ولتي ابن سلال أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال الروضات قد فاق ظني ووهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوت هيئة الخلد ويكون

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أجس وعدك في المحرم كث الشهور والرئيس الحرم ربيتني خمس سنين وحدك ربيتني خمس سنين وحدك والعملي أنجزت ربي وعدك جزك يا كرم يا ذا الجود يا دائم الوحوش

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق ظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك

في البر والبحر وزد قرايا علي مغنم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بجاي أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أساء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي الأنفاق مناديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بيضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيع البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيع البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرت علم فيه البحر فلتعلمي كل بذي وجل

والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بش الأولياء نيت من لا يخلف الميعادات لما معيدا خار لي معادان أتو فوزي بنيل يرضي وأن يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقرد الأسنان وليهب زيادة وحسنان لقد ضاب كل ما يبشر مجاه من شمال.

وليوجه كل خير أرضا وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بحسب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناغ في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط ما يكون الساجدا كل بكوني بشك كل المسلمين وليسخر كل من لم يسلم يعني حط كل ما علي قيا أخرى وسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء.

قوت الصادق عقد ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الامل يا المتابي وبيوعي اكبر اذاك وجعلني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بكوني كل ما تولدا كن يا صالح يصفي القلدا حط عيوبي اليوم

وسع به وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا ختام شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم.

لسخيل كون وما حواه طوال يسقف فوق الذي أهواه هل يتلازم رضاك الأكبر هم عيون بالصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع كيا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ملكك واسع

أبا قديما بالخيور الضافية عاثي جزازا عن حسنان قبل ومقرن الأسنان ليستخر النار باللفظ كوني وذلكوني لك مع سكوني حلت عني جملة الخطايا ويا المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني عائدا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فزد نجاتي فمكاتب اقبلها حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي وعين لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك فينا الظلم لكونك المغنية أغني كلي من نفع عن مضرة وكل عن يكف

يا مغل يجود للمحروم ارفعوا عن يقبض فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط إلى الواسط الكثيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما

خلقا كما شيء خلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بانك الغني واني بان تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي ان يكون كليك اقوي ضاد به وكلي سقي ما رمت وما لم ارما بكونك الاكرم والمكرم هذه بشاره تدوم بعدي واثن عني رب كل بعد اجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوهي اليك راضيا انك فسق لي سرمدا اغراضيا هب المنى معا بلا حسابك وارفع لي مضى حسابي مد حياتي بالذي اهواه ورضي الكون وما حواه ثق حياتي في عبدا شاكرا لما يسر

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء طردتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي.

الأذى وارتحني بالغضن وتبكونك إلهك والأحد يا صمد ليس له كفءا أحد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاة من جميع الألم يا أخرى وجميع الظلم خبرت كونك دوابا لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن. الله صل صرمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناية قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد مصلين على النبي محمد يتقصائد

ولي غدا في بكم ولي خلد رغدا من علي بسرور وامان ويا اخرى وتضد لي الزمان اشجب يا ما يسوء عني قال الاصول السرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلاء وكبجاه المصطفى رقبتي كل اخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وادبا ضمني للكملاء عني يكف فزعا ووجلا هي اخرى وجوا وخجلا اقبل اسمك من جمله ما يسوؤني في ابد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاه والسلام علي بكل

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودا أمير أكبر عمري مدا أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بس

من الأدناس إن عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر أيضا ينجعلي ذا من المواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما أغرى في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضان آياتي لك إليك يا ذا الأرض مليا فيها قبولا يرضي كفتين أعداء والأسواء ودي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما تيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بإبدا مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة أتني العيوب.

بخلق العادة ويجمع معروف من كان غمضا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين منعل بوداد المؤمنين والعلاء رضاء مزعين إجي عبد الخديم أبدا مساة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مساة وسق بهم لي المرام لنصرك بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى مي أكرم وأهوي وأحوي سبقا نريت عني الشك يا حفيظ كمن له معناي والملفوظ

تسليمي طبت مصلي انت مع التسليم انا يفزد به علومي ويضام وجداما لحلاوة العمل والعلم والأول العلم والأدب في كل أمر عنك رضيت وعن المختار والآل واصطحبي فزد أستاري دعوتك اللهم بالنظام والسياج من العظام.

بحر النبي سخر البحور ولادي والداتي وبحور لا يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير أمين على كرسي بالنجاة من صبوت وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك غدوك وإن تقمت منه

شكون كل شكر وجنبني الغرور وين بيجعلني من أكبر السرور أن بأهلي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقري دنيته له تشير ويمصى وجهه كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه الى يوم المرور على ما ينمو من اجل البرور قلبي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني سرور.

الدور قلي مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزف في ديني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بك

ما ثني عليه في النصول. وإلى ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلى وجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلا حمل والخيول وافعل.

الإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إليسر في ثلاثة بلا فيقرأ منه هم تقبلان أطلقوا الأقل والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء مرلكة المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع ابن هدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحنا الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عدايا قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقت النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله توزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائد في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط ذاك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حياله خير القرات يوم الخير جميل ليجذب أود كل أريب فانجذب أمرنا المختار زحزح الودب أنقج النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر الصعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد ما بدل ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى به فسادا طمحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس يمحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي وباق والندب قامها عبي به من انتجب رأيت من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجأنا أخويت وبقى أرجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الضر والياقوت والسجانا للواحد

ما الشأنان هو زار إن إذا ما الشأنان لا يختابي ورم الشأنان هو زاري عند العدا ما الشأنان لكودو هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا في ثياث العقل

أشكرك اللهم يا من دانان كل به في قلوب النبي مزدانان. أشكرك اللهم يا من دانان كل به وبالنبيك مزدانان. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاق وقد والدخانا.

في بقائك منذ حانا لقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا كن الأمير أظهر عدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يمت من كتابه هدانا يمت من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

وتولو جن صافيا ليس يبتع كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلج كلاب رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق

خديم المصطفى وهو يدرأ كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستبدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون لغز مديحا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر.

من المختار ذري بلا انتهاء وابقيت املاحا اذا الله تنكر محمد المختار هادي المستحيح كنبي الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد ضري بقدمه رشد في الدارين فض اهنئ جالته فتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي ان المقفى مشفع هي مدحي قد صارت كلها يحسن قوم تداحن للذي دام جوده وانواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما عندي كل ما كأب جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأملع سردا يسرني ويزيد أنه لوة أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيما تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاري.

0: تنام على كتر المتبا بان ذكرهم في مخافن الاعداء والكل جب نفى المنتقى بالسحب قصد العداء اذن الى جانبي والكل يحمي ويدرا تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علمه الخلق يدرا خبيئات امداحي لمن ساق لي هنا جميع المنى والكل الصاف مبرئ يقيني يقيني ترك امداح مرسلين جاء شفيع ذاك وهو مبرئ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرئ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرئ أتاني من المختار سرا وجهرة عليه السلام ربي ما يخطئ لينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين يكي أحولي ليس يبطئ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرأمرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه واحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني ولياب أودن يكون أحمدا فيما يسر نافعا وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت سا تكرمي لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك سا ظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماحة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق لي لك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وصل به في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليتها جي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام ما صلاسا أحجل مهرباها والصلاسا خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت صفى لي السهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمد وهو الذي سميته مجيبا يا مهيا أبقيتني عجيبا وآله وصحبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فان جهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله ستكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حساب والعذاب صحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وتاب للثمن لا يتوجه سوى رضوان لأبد حسمت من حدوان وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوسام وخير كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كليتي جملتها من تكسر بسكر ما من جيسس لجكسر لك سكوري للجنان بجميع ما اختر لي من المباهي صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصليا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خد سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت بي لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهي ولا لوالأصحاب جند إلهي وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهذا الذي قد بعته في البر وقد خطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفدوم يا باقي النفل هدا وصفدوم خرقت لي

على الذي به خلقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور ولتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسماء على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مدي من نيليا كبير صلي والتسلم بهترام على الذي بيه يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكرين ولا لوسام بسوي المشاكرين يا من وحبت لي يا من وحبت لي منك ذكرا ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرام وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسم وجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل الي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الاسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رياس السماوات الحلى اصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر اصال الكمدا الى سواي قبل هذا اليوم بك كما اصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمه في اسمه وتل كلامي رحمه وهندك جهلني جليل قدري دنيا واخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا او حسدا وجه لي خيري ضررا او مفسدا وصد بترك يد ماهر معام لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد اطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما ردا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وقبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر قومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين احمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أوضحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات
يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقاي احمد واله وصحبه ما جتلي بما يسرني وانا فان قتلي كريم صلى ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنين كليتي ان حوبا لي خط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا لي خط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامه تبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم على

0: من كنبوءة ختم سيدنا محمد سيدنا رجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صل وسلم سرمدا على النبي ولا آله وصحبه سوى التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوى التحلق بيد لوجهك فقد يا مطلق صل وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوى الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأعداء كما كفيتهم بمحو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسبي وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاء بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولي سواي لن يرى ربي في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولي سواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفع ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سربي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون سربي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيلي اقتارا باق به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب خاد الانخيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باقيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم قبل يكون نفع من تحلقهم بي لوجهك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب ولتسلما على الذي تقديمه قد حلما هو الذي سمعته حريص وصن اسم به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صل بتسليم على المقدم ولا لوسب وصب القدم يا من كفى فهادي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صل بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صل على خير ورا وسلم ولا للأصحاب واشكر كلم كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سمعته معلوم وانخاد لي في مرئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخاد لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم وصل يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلم هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيسس سال خدم مني تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حتي مني تقبلت لدى البهور خطي وهب khati wa habtali muhural hurim min taqabalta jihadi qablum yaun bihi yanhu li khairi qablum min taqabalta li wahtikal karim bayhi yalaj bisamanin laysa yarim wajhtali dunya wa ukhra samana qadih tawa takarruman wa amana yaun li wahtikal karim ukhfi tafsir la wajhtali bil makhfim laka sukuri badam di abada ya khair mahmudin bihaqin ubidam wa salli ya hakim wa tusallimin ala allazi bihi mahawta wa lamim wa allazi samaitahu bi sahid wa sad bima sakartuhu ya sahid أشهد أن الله رب واحد لا رب غيره وخاب الجاهل الله لا إله غيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أشهد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسهودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصليا مجد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام فضل الحناء والأصالف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبصر الذي يحبني دنيا أخرى باقيا تحبني وصليا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدل لنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا باقي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قط لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وصن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا ولتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر ولتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مساء سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بسارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخيم للآل محسيا به السباخيم في سن سامي وكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصلي يا ماجد ولتسلما على الذي به جلوت السلما هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذي الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صلي عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر والتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباقي الذي رسخدم وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا ما التوجه الذي لم يخترم ليلي وستري أبر في سطر وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخطة للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم وهو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد محير لجلب إيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم ولتقسني ولتقنني عن جوهم وحترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سهرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

كلي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما سمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير.

أريك رصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

علي المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لا يلشت الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب.

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ريت بالحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح فالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري يا الفادي.

عليك يفرع يملأ الغيوب والشهادة، تصل على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا كيما كشفا قد يرم كليا. هب لي بأهل البدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرام، من بجاهم علي اليوم كما يسوق بسواي لوما، علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف، ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا ربي فعليك عبي، إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم، بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن، اكل يد الصفاء الخلد كمن تعالى عن أب وولد، لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفوا أحد.

من العيوب والمرض باق يقود للأجور في الغرض أكرمني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسر ويصلح لجهاتي الشر لقين الحج

الأعلى والمجد أكرم خلقه إليه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك

في عذاب تكفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وجملة الأدناس والعيوب نزه جوارحي عن المعاصي وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ولعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك لتمن الذي مضى من شكي قفية من قبلي وإفكي تمن علي يا كريم بالنبي كوني إذا تضحر وأدب نجي

ميئة بين مع الجبل للأول فمتنب العدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ

حتى دخلت البرزخ غريب عن كل سوء برزخ يا من يدين كل طود شمخات ذكرني يقهر كل جان بزمخ أن يكف كل باغ جفخات فسجي من يطمن لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخان لكن من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا مجاهي لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كبتني غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخان ما وتعني الأزاء والوسخا فبي أبشر كل هار رسخا عليت عنك فردم لي الرخا ولي بكوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم أرضي الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذ لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لكثير البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليور لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش في الدخا قراس كل بانتقام كردخان ذا عمر ظلو من غريب صرخا إذا وصيه فدا مصرخا عجب عذابا دائما قد طيخا من دينهم دين غدا مطيخا أجبا ما زال ليسا مفنخا ذا عمر ظلو من قديم فنخا أتك أتي دواما وفقها عضه يا خير عضي فقخا كوني من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شمم تؤلي القدم تتلو فجاد بالحسانك وذلغم الخبر كالعيان هو طعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديت بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجنا في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي في

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب الصورى. أسأل كونكم

يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

الكتاب فسارعوا إلى الإله بالمتاب نبهتكم وإنكم منتبهون وعد من أكرمه الله مين اجمع صغارك وفارق الحسد رم تحبب بقلب وجسد جمالكم علم والسعي وأدب فلازمها ينفع عنكم الودب جمالكم علم والسعي وأدب فلازمها ينفع عنكم الودب رمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد رموا إمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد وإنه

آل بدرك عن يد العاصي ويعلي قدرهم، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجادلك بخير أجر، له نظامي سرمدا والنثر، وهما قد جادلك بالكثر تبتله فكف عني مرضي، كم يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي، كم أثر عين من خدم من

عمد لست بعاد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بك إنك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بك إنك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم.

الصمد قوافي عصبة من كل كمد رزق قصيرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هيدا مشكل كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين ولي الصخر

لغفري وكل ما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشري قل حياتي بش خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزل الزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن تعبدا أنت لي ما شئت ربا صمدا صل على خير برايا أحمدا قلبي يا ربي كل يهدى قم يبشر ولتفرح من هدى لا بجاه الكريم السددا في كل شيء ويضع

بعد وليخا رغدان لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي فبعد عبد العظم المخفي قال يا ذا

وسدد رأيي قام بأنجت ربك وأي مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي الدار السلام.

عربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد يجر ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بالأذى والظلما نجبها كل ممن ظلما يا خير من نجا

وبين يدي بالجنان تكون الوسوة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توز به وينتفي الهران

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء.

أبد واطيب أجرا غير ممنون. إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنون. وجدت وجيله بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنون. إنت القصائد

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي.

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى أدبر وهم صم وبكم وعمي كالشياطين

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

زلزلني وليعينوا حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بتسليم.

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي مع استلي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إزهما خيرا بالتمزين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إجزهما خيرا بالتمزين. على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كاد يخزيني. لك السنة ورضا والشكر في أبد.

ذلك من قد سلسوا صمدا صما وبكما وعميا كالمجانين. دعوتك إما يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني. يا خير المؤمن الغني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني. يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني. ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

إلا أقبلت والمختار واسطتي وقدي حوز غسي خل التسمين. حيث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت لا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين.

وكونه لي يوم الحشر والديني إلا أقبلت بالمختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكور يا بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل أو من مقال وكل سوء تكفيني كبيتي إذا معمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجنابي أماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانيني يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانيني عليه الصلاة والسلام بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري ذا جف الفرا للورى مثل المحارين. لا تحاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع

كنا على غير قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساقي إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام أعطي القلوب والأبدان.

للمخالفة والقيام، كليتي بالصوم والقيام، حجبي عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، كنافعني بغي الضغ ذو الحياة، والسمع والبصر عبد اللامية، هباث بالله ذي الكلام، نفج غيك نار كالملام، غير من جاس عليه الفعل، تمكن والترك عندي يعلو، فاد غير ذاته أضادك، في سماء ربنا أنداد، لمح تاسر ولا ينحو أسد، لعث أو لسواء الأثر، هدى لي صدق مع الأمان، كما له التبليغ لي أمانة، هدى لي وجهي ضد إله، هاي نبي وأنبياء ذي الإله، هي اسماء لبشر يبدو على، جميعهم عاد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر، والكتب والأملاك منه اصطدروا، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نبذ الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا، هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا، الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية، من جاء بالحسنة فله خير منها.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إجا والشبا القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنفر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري

مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت المطرى هداري بمحي مشيع في العدا وسلبي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني البشر والأمان واجهني البشر والأمان خير حيب رافع الرحمن هبات البراق والحيزوم قاضي العظمة في اللزوم ملك الكتاب خير مرسل وقال

تنزل الأخير مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي إن من لم يعبد ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

بحوري مزحزعا مكائد المدحوري اثر بي زحزعا لغيرين يسمني يايسا ذا ضيرين ابا المكاره مع

0: اقدع خير عالمين اذهبا الى سوادات الاذى فالذهبا ما خير خلق ما لي الشهدا لماذا جند الاله عهدا نفعني النافع معلي القدر بكوني الي مع اهل البدر وجه الجزاء شكر واجور ابي ولا يجح جهاتي من يجور ايا الاكرم بالاماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولا لوصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريض حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصرلت لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد لي كالوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا ليلجا يا من به لي ابدا لن تلجا ولا لما اخترته وللثمن حل الورد لي الدهور والزمن خولي لا اله الا الله محمد ارسله الاله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري اليه دنتها الي خاد المنتخى الاجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الال والسهب ومن والاه انالني الله به ما لم يكن ولا يكون ابدا بلفظ كن وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت المي وهو الذي بنعمه الله دعي والال والاصحاب ابي البدع يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخضر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان ببدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخضر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلما على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السماة نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وغانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صل بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا احد قد قلت لي ما رمت عام عيششي كما احب ربي عمدك ششي طهرت كلي من الادران وفقت فيك جمله الاقران حفظت يا ربي فؤادي ابدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشرب اني ما رايت غيرك يضر او ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما الى خيرك يهديني ادمت للاله وهبت لي في الارض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الاقوما شهدت لي بانني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصل يا عزيز بالتسليم على ابي الطيب ذي التكليم واله وصحبه يا من ذهب الى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لابدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو ابو المحبوب ابراهيم كما به كفيتني البهيما واله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمنا لك وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب لي الصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سمي بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصل يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العلمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العدا وما يسوء لخير النهو ومني أيسو وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتها الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لي اختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعن لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباقي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي استجاب من لي قادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبي يباهي الأمنا كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي أنك وخذ لي بالرضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو الصمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه أنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي والترني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيق الجنان والتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي والنبي أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وآله وصحبه وعلي شأن به ولي خل الفضل كبير صل بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وآله وصحبه وكبري شأن دواما وجناب ينصري حبيب صل بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وآله وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى شأنيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

قاضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكت الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظ به يا ربيا إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به

بصرفت لغير الضري لعدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهو بدن

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

قال: أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتاب، تبت إليه وعلي التابا، قني محا ما يوجب المتابا، قيب آمال عداي أبدا، ولي في ولي قاد المنى وأبدا، فلغير جهة الشيطان قل صفا

أدخلني وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات الذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تزا خدمة للعربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضيك خير الورى يا ذا السماء والأرض أضيت عنك راجيا منك رضا توقدت لي

باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا والله على ما نقول وكيل تواجه جزاء ربي والجزاء خير وراء فيما كتبت رجزان أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

المتوجه عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم الى النبي وجهت في لي بري ولي هديه عنها ولا كل ولي ملك خير خلق عند بافني سيرا به ملكت كل محفري الى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى الى النبي وجهت عند القلوى ما

أبا القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله تماسرني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الشعر

للطريق وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قادم للرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكبهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لست ثناءه ضد من أحصيك نعم العليم

أرادي فقط إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع زرتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل سيط لي سيصرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أدلك من غير كيل كن فيكون

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباطل ليس يموت فإنه من لم يسابب يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن القبور.

هم الأحد كن الإله ذي البرايا الملتحد خير من قاد ومن قد بارز الله الأحد هم قاء ولم يكن له كفءا أحد واتبع عزمة

أنقذني مدح رسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي. نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع. تنزعني الباقي من الأشكال تجاه ما قد محى أشكالي. كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس. مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما. إلي وحدي في البحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حري إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء اسم طباق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني كل عاد امتنعت. فلغير جهتي الشيطان وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فرضوا إلى سواك نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ونسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء هو الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغني مرسلك أو السلاميك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السلام.

تلذيت إبليس محل اللوم طرى سواي بائيا بالصوم عجب وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مدى

في البحور طولي السخرت به ذوي الدحور وجهتني إليك جذبا يا كريم طولي سق بالطيب كلما أرم أشهدك الفاد مني ولا قلم طولي السيف التقي كل ألم خلي وقت لي ربي في السفر وحضري بك وجد لي بالظفر فضا عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أختار هي المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي رباني بغير وهم طند العدا وحدي أي مبهب بالمصطفى المكرم المكرم.

نافع من مذهبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الميت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي وجهي

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتلاف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلمي على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصر.

كما ذكي كليتي يسر إذا سوى نحو ينحض الضر قاسين حوني ما يضر التابع علي الله نعم البر كان قاضي إلى الجنان البر كان قاضين في كل شيء نصر قيس واسين حوني ابتلاء أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم له العلاة والقهر كي يغلن قاد الخفاء والجهر هذه تبقي بها تقر أي وطاب رضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبودك أشكو بجاه شفيع خير مولودك ناجيت طالبا من جوده ظفريك

الحمد والشكر مني والرضا أبدا كلا لمن كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتجديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

قد لنا قلا قبول غير مردود هذا الإذان والقدر للعداء رضي العداء اكفنيهم يا حفيظ معا وكحني يا سرور غير مجحود ذات علومي هذا الفجار ما عملي كما جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي للسيخود أي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كون بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا اذن الي وصيرني بالتزهيد اذن فضلك ما انسى الجميع به وقل زماني بلا كد وتشديد قل فؤاد

نبثي وزدني العلم مع عملي واصل فادي من شك وتقليدي، أي بلقيا أحبائي وزودني يا من

في سفري أبى اطفاتي لشيء غير معهود. طالما يسألت اليوم مجتهدا طلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط خادم عبدا بمعبود. إن الذي فرض

بلا تحي مع الرضوانك وطي وعد من كريم لانجزي كن علي شكره برجزي ايا تحوز ما يفوق الظن ويا اخرى من غني نوني ضمني اليوم المختار مع كتابه بلا افتخار انا رضيت وبه اروم كن اخرى عزه تدوم وطي هو خير مكرم وخير نا

يجب لنا قيم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب. لك السماء والأرض والهواء، وأنت فعال لما تشاء. قد نسيتي أودي القلوب، ذكر وطهرني من عيوب. أبي دعوتك وإني ذو اضطراب، وردني عن الشرار للخيار. أي وردني سريعا كاملا، يا مغن ليس يرد السائلان. أي بجاه المصطفى قصائدي، وزق به لي جملة المقاصد. كنت أن أكون

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك. دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك. دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي. دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي. فعندكم تفسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب. قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما. تعبنا سعادة وفي غدك وهبة الولي الجد بالرغد. يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة. منعل بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن. أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا. أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي الصلاة. أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض. دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي. واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب. مدني الأكرم

بأنك خلي وحبي جاري. لقد تبين على الفجار أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك محيط عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار. أنتني يا خير ذك رتلا سن كفاني العدا وعتلان. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوء القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير.

بهيت به خدمته بالكتاب فما انتفاني مكر كل عتاب وانا غير جهة الشيطان كل استفاد ممر والاوطان المحني شيطان جن او بشر والله لي قاد الامانة والبشر يا ربي انا تلوجو كل الجمال

سلطان وما طال سياقين وحث أقوما طلع لغير نفى إلى غير أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتينا في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل كبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطلب ربي بوجهي الكريم كون حياتي حسنات لا ترين تكيما ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية.

الفساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما يكون لي عداية قمعا دفاع نبذني القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسيئة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسان جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه تضع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة سين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

ولم يحب ربه فاندمغا. يذوب النحوي وعروضي والبيان عن ربي لغو أهل الهجزا. كتابتي فر بها الشيطان قلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة. أبن حني وغلسي انحوني ليات قل بايع عني ورفقت بأياد. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين وهي

والبيان كو منطقي لي حققت عياني نحو انحاء العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه او تبرب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

لشاي لأرى ما ساء توسين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحني شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

أفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صلاح أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأناس، أكنتي

كوي خديبوك بغير الداي ترسي عن عدة عند الكافرين مزيهم لكفان الخاسرين إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فداي خيرا لا يعد كوي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلا أفضل القراء والنزرا كنجم عن الخلد يا من أنزلا كوجه الكريم ليغزر زللا وعن يمحه والزحزح عللا قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك لفعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وعن خطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وجهت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باري عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفر ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيقا امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. ويتوجي معمد مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

البحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وطيب متمام القرب طهر ظاهري وباطي معا طيب لاكت خيولا.

لكن كلي بغير كسل كل خط نافع يؤصل مع الله بالنبي عني كل افراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ويكفيك مع منه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاليا كتابه الفصيح الحمد

0: وللصيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجل ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال ما يتجب وأعلي قدري بالعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا والآل وصحب وهب لي الطوبا هتك البعير وخلت القراء وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قدر الرسم له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من ردتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني أثل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للأقوام وليجاب في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح للمسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أسن ما خيرك يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فم به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم ترده له ورد له الزمن وتقه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه وتقبلي كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجر أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قرقاز لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير ولا المحصم سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحصم خلمي وانترح على كتابتي يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وسلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر وإسواء ينهوم وللخيور دور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيه كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخل خير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤالي واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبأ ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوغني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليا بلا حساب للجنان ربيا ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب بتوبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان نفلق في الولتس التنبهين لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب لي يغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبره ولسواي ساخ من لم يحبده والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي اصول من الاله سر اراد وسمع صلى عليه بسلام خصما وهال بيني وبين ما يضر به ولي خاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا خاد له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغنني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوقني عن سنني وادخلني عن كل ما لم تقترين لعبدا ومؤيوب وسترين مجد سليا على المقدمين ولا لي والأسابي واسكر خدمين وليها بجائه مجاره مقدما عند سوي السهادم باحث سليا على حزيزين ولا لي والسابي سوي التعزيزين وسلما عليه في الآل وفي سهابه يا من مها مخوفين سيد سلي بسليم فاضلين سهيد صلي بسلام فاضلين على الذي سميته بفاضلين وآله وصحبه والتصحرين لبرد وفي سواه أسيرين يا صليا على المفضلين ولا لوساب سوي التفضلين وسلما عليه في الجميهم يا خير مخدنا فيهن سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حووا بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علمام وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيوه صليا على المفتاهم كما يقول باب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول لمن استفتهم من آله وزنبه والافتهام بجائه يا خير مبقن فتهام وخبني على رداك وردام بجائه وقدله لسقطرام متين صلي عبدا وسلمام على الذي مفتاح رحمة سمام وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي رباحن يا صميم ولي يسلي والتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب يكون وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي المدى الأسمانين على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلمام وهمد به سهي وخلبي حلمام وصلي يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أصمام من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صائخ لخير من جهد مبدو صليا على دليل بفضلك الخيرات في تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليومين أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلما وتخني إلى الجنان ألمام وبدل السيئات حسنات وقد قلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري يسوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جت بالجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولي فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا واخرى واموري خدما صلي وسلم انا يا مؤخر على الذي به الهدى لسخر قبل وما له لسوى يا برا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الاله دعيا بصاحب الحجه يا من دعيا واله وصحبه واخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا اول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسب وسن اوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني الى الزلل وصلي يا اخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسبي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوصل المرام والتجحل النصاهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعاء سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهض المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصب والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصب واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نسوها وتصفي نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو وصلي ابدا بلا انفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصالي نهوين يا مالك حبته بنهوين وبسواه من هدوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسب وسد اكرام يا مالك الملك دوام من سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيام يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي ولتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلهف قدحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي راضى أعداءه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغني بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب

دعاهم الغضب في إمساك مصوغة يوم لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

وجوه مسودة بالعار والنار والتوبيخ والإذعار، حجرهم قادهم إلى الصغار هي أخرى وكبارهم صغار. اجهل رجال بدر الكرام قد يهجن قد يسوق للمرام، بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران. ضيق ليس درجوا

وكان لي به وجاد لي تفضلا بحبه نيت به والاستجابا بجاه وزحزح الحجابا تيسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذن وكبدي نيت بهم سنين التائبا تبايعا

ولأهريك نعمة الأيتام لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وجهني الحلال ذا احترام عبد شكور.

صل رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق.

الشرك والنفاق ثم يبشر ذوي الوفاق ينجي الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من يكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبري قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والنعناق وبحلال طيب وناق من عري العام بانطلاق ولأجود في

لفادي ذوي الإحداق عني بعد المكث والإحداق ولوا مع الخزياء والعقاق إلى قبوره ذوي الشقاق لهم عني رجال باقي كل عربين السبع والطباق بعتم الإراب أهل الدحر بك الكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري تصل عليه صلوات.

البدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المزريك وحدي مجاهدا وزال حجري كيف طويل وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر.

أستغيث أجتني في إجابة قدير مغن كريم بالإجابة الجدير أبثوثي إليك بالنبي قلبي مسجار الجنب وجتوزي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان قهري كل حال

وبالرحيم جلة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان للمصطفى والآل بالإخوان.

أدغانيك في البر والبحر وفي المغانيك قد رجع كل من نحاني بسوء واقسم لي كل الألحان لا أسهي القلب مع اللسانيك وإذنك أشكر بالإحسان فوت بالعدل.

ربي فوق تنطل ربي مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جملة الأذهان نوير فؤادك.

الشيطاني وسجد بالجناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان أوجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

الصادق إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبروع فكل قسكت قبل زايون هذا ما بناه كل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثك كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد زيد الورى

فضلهم وقفوا مختارق عند البريك بدر ضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لا يتهي البر وفي البحر معاك

الرياض عنكما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بصول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قيته

وثيما بعت عني السلام أهلكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشكو شكا يصير الأكلاق إباة وكف عن

حسين كل كثيرا جلا وجدام لي نوالا جزرا بيتقن سلبا وعزرا أنت عندك حبا خلا فتو عند من حببت خلا تبت وبعت وغزلت غسلا كل حلاوة تفتح

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنظر الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجذاء ما يصير طلا من الأرض من

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعت

صلاه الاصل العظيم الصمد على النبي وسيلك محمد على النبي وسيلك محمد ازكى على النبي وسيلك محمد ازكى نافع الصل وتسلم في ابد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرن متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن لقيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

أيتكم اليوم وأمس راجيا ولقد تدون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصل علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا.

نفيق كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحيم

طابا مع اليقين فؤادي طابا نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان هاتي في الذي أحببتان ليؤجال من أذى ضربتان أجبتني جواب من تعالى أنصرتني

بشير كل أقرب وأجنب. مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليها المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة تنحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجعيا المسلمين.

فاجلينا سعدوا للخير وبا أمدهم يسعدوا بالطير وقمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم شيق لينا ترك العباد تناد من لم يطع أبدا تأي من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باس ذا العرش بكاء وكل من أبكاه ذو الكرسي بكاء إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت رعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديق شاد

له حمد وشكور زا خدمتي للمصطفى العبد الشكور فأخ جملة من المباح قم القفاني ذم اللباح أشكره

حق فزحق ولإلهي كتسقيه دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والرسول برأ الإله من الشرك نوري كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعام مدرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمد عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أي مكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسم مزيد القدمين للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمها حبيبي ربي قلت له كليتي في العلن توسلي وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنة ولسوانا ساق كل من فلل هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

يقتدر يا من إليم جوده يبتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك هي وقبلي قد فضلك جلت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكثر إكرام من ما شافعا كل ما أردته منك الفعل

بالمعروف ملقني بكونك الكريم ما قاد للتبشير والتكريم عظيم أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر

أني أنا كمد وجه الأكرم أنفع الكرم وذري بلا ثبوت السرم أسلوك نتي القصيدة خارقة لعادة

الحروف ما يفوق الظن للمعروف. ناظم الحروف خلد الرباع من كفاه الغرور والنباع. ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم يا صراط مستذنب الألام الزحزح القلاد. يقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين. أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين. وربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع مدادي لمالكي كما لي إلى غير إله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يلقي ويعين. يا ما طلبت الغيب من مالكي به أفعل بعلم الغيب وهو معين. تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلدي والنبي إن اللعين مدين. إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي للقط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير إله عبين. وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك والدجاء نورا لدي يقول.

بالانتهاء لمن امتد لي بالذكر وهو قرين امن اتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالايقان والفيض والغنى هو امام سعيا والعجام كل ايران كل الخير من يوم قد زحزح الدجى واني محاك ما سالني وجود

عرفا وشيها سؤل به مصور وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين له جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل عدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر العدا هو لي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعد الجلال حقا وارجو سرعة

الكرام لجانب من الشكوك لكونه مملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على علي ويتوجه لربه به أبنه بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا

فمنشآت فيه بالتكرار أخضرعي وافتقاريك وإن طارت إلى الأشرار هو ولي الدهر للنصارى خدم هاد قد هدى أنصارا حاك جنابيك عن الأعداء وبكتابيك شفى لي الدائي قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا ويتوجي إليه بالأمين كنصر عليه ربي كل حين ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني إيه كأدة الدوام ظهري فنجني من البلاء والمكر يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي فضلا علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي ويرتقى لزومك للكريم قيمة له مع التكريم فلبجاه اصطفى

ما داخل فاستجبت عاجبا له عبيته وردت أهله خيرت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا لطيعة أي إلهي بحر مثل البر والبنى فيك فوق القطر ولك ليس بعزيز يا قدير أيك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إما بي خاطبت لا لخيرك الذي أبردت يا ربنا إما بي خاطبت كما لخيرك التي أبردت لك كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدائم من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطر

وصحبه الكرام. خديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين، قل يا قاد ذو الجمال البدران، قل سوان حي الساق الجدلان، ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاره لي لزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب قنوصات عند غير ذاتي العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ويتكل لي برب الباقي كن عربين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن عربين الصبع والطباق إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

ألم توجه وجمالك بالترك طعبي قد محى بالحرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع

على صمد الكليتين ولا أزال التائب الإنسريتين لو مصيري مع البحور وفي عبة ذا أجور وولي ورجوك مني كوني رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إلا رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن قبه غنيت تطبق لي له مع الكتاب تطبق لي له مع الكتاب وإن به بالحديث اثم العتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلي ويكون ناجيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصلي أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلمي وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبي ونوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافي البدع وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصلي يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صلي ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلقوا ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحن مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال خالفوا الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة ذي البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمد يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تاب علي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر
1: وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مشتر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رد لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض قلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خاد من كليتي كفدثر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألعن كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه

0: على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباقي سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت التوحيد لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذات برع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره له تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي له مسيري مع البحور وارتج الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجهت وجهي له

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكره في البر من

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدري أطيع عنهم وأنار بدري لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد تبتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العداء والساق للأغراضا. لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجنة

كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لوجه سامين معا في الآل والصحب وللعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد مر اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 وأرتجي بهن سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروع

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كن في وجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

من الأضرار وإنك اجعلني ضي الأقران أتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب أكتب سلام.

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فزت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالدي ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل لي رقاب أهل الفلك

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلي قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

لجتش في الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمول. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد بك

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. أقرب يدك البليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواكز بمان علمت في باطنه مكتتمان. خير عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائسك أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفى وسيلتي إليك، يا إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي، يا إليك أحمد المبكي.

ذكر ذي الوجود والقدم طي البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تهق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت قصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعالى.

الصمم هبق من فتنفها تقفى لغما ثمضائي يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا

مع الخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كبش

شفعي قرئ خير الصلوات انفعي بلائن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن بي وبالقدر ويوم آخر يحمي عن كدر أقدر أن تكون خيرا وطاة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسواي الساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهره الخوارق غديا ويتل الخير حواء مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا نفى المفاسد مع المكاره فلغي نحوي مكرم لجاره يقيني الشيطان للجنان من طيبا

تجاه ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر

الغفار ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذر معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء هو صامني عمن قلى وخوفا الى سهلتي انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبارك.

صدقي ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن منك وبيكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع أحمدا أجبره يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنما إلى الماح الحبيب.

والسلام وسرا، اطمئن بينه وهب لي فضلا، من على الماء بأفضل الصلاة، مع سام بالجماعة التقان، نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء، نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء، ويتوجه إليك يا جليل مصليا مسلما على الكفيل، يتم صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران، صل صلاتك التي صليت قريب الآل كما اصطفيت له وللآل وللصحابة، بصلاة تجلب الإنابة له صلاتك مع السلام، أجلب بلا حد ولا انفصام، ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع، أي صلاتك

يا أفلح لا أكتب بهما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أكتب صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجلي الفوز السريع أتريك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا فيها بجائه تقبلا ابن أديم سرا وجهات أبات مقولة دون اقتران أبتبة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجائه

عن عليك فاشكر القلامان لمصر اكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى وجه السلام المعين يا به كفيتنا كل اللعين لنبيك بذي الابيات يا من عليك انزل الايات وغيرها من خدم الخديم وواهب المقدم القديم مد السلام.

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرج من خدمي والتحمدان والغشاة الكريم الصمد كن النبي.

رضيت عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللطي طيب سقي ما استهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا تحب

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم إلى صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات

أرمدا على خيلك الحبيب أحمدا فاطم ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام مالك يوم

نبيل منتقل مبشرين خير السلامين مجيم بشرين لمتواخل السلام الله أهضي الصلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى يا حي يا قيوم يا رب الورى أنا وهبت بالنبي للصوران على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمي وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبا قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معتن لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بالجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

كل من جحل رافقني الالهام باق محيم واغتبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنقي منه لغيري زجر.

كرم في الحال والمآل نعم الأكرم نفى جلاله لغير ذا اعتداء وقادر إكرامه من اهتدى أكرم باقي بأهل بدر ولهم إكرام معلي القدر وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عال إلا وهو المتعالي الوالي أعدله والفعل كالأقوال قلبي له كالخط والأوصال وخلقي وجاد بالإيصال دعوت ذا الجلال والجمال وجادي مخجل الآمال أثني الأكرم في الأقتال من يروضهم بلا قتال أكرمني بصورة الأنفال وصورة التوبة بعد الفال نسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

مرضه وكل ذي اختيار وزغ به عن القتال وكل وعن متنزاع حاسد مقتال وزغ به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن بال بطن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن

أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيارا لاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا أباق جمعا والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا.

العمل فبصاوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة.

بديع هو الصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أتي لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله أسني.

بشري بغي تخويف ولا هجريك ما يرس التقولا آيات إلى فؤادي ويدي نعم وكان لي بأبقى الأفيد قربني تكيم من ما شاء فعل وكن الباقي عندهم فعل ملكني مفادي في الأرض وفي اسمعي نعم جار المرضي ثبت عنده فلا حي بلال أحيان عمري.

بارك اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وابتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي

أم لم نحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدان هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفيت الأعداء والأمراض أبيضاك قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلاشوا قابلا لنظمي وطي نظمي

لوشكرك وققت الحمد لك وشق لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

قني أذى والتصق لي فوق عماري أذلت نفسي وتبت اليوم كل ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر خط عدي يبدلها إليك أيضا حتى أخذ العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي ازقني من علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وانصرني بترعشكالي ازقني من علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وصفني عن اشكالي يا بفدك يا وه

أصلي قلب العاديك يا قدير معا أصلي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقن بكربك اليوم لي يا خير الفعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب أشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أصلي جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تؤتي من جميع ما صدر مني عبا وكفاني لقدر.

الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم لا تلحدوث والبصر.

0: القدر ولي وصل بشارات القدر.
1: كم سنة الذي قبل قدر وساقه لخير نهيس القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يزوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي أفضل نور قد بهر ألالني خلاب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير يلسي قبل خضر وصاح ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له قتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخبدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوى خسرانا لي اتصل في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قتابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صارني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خلخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي ألنت من هدانا بمجه من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوفي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمجه من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسلبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيل والتسلم على وسيلتي نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خد العرب وصلي يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصب عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامي أبدا خير بصارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخل لسن سامي منك بركات وسكنات سبر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو القفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى عبدا وسلم بآله وصحبه وعلمه وجد وجهه له سنين عند الهدام.

0: قريبا صنينا أجابني أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو طهارة سرمدا غنايا إني عبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمري الحمد لله على كوني له عبد قديم من جلات من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي له ربي على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاق صني وهمني عن لوم ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك اجعل مسيري فوق صني يا كريم وجعل رجوعي خير أجر لا يريم لجد بكون قربتي حسابي وجعل رجوعي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل اجعل رجوعي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا والتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سلمت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي ربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاقصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما إياي قد نفحتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمر سان نجائم أتي الحياة بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لساقر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتل مكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين ونجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة مع حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكن يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا من أسر قصوما فكتر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحد والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي دريحتك فني السلام بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكلي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاخ سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمان يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مهين يجود للمحروم لفزر وأن يقبل فأنت الباسط والخابز الهادي الذي أباسط إتي المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بشكور حبدا من أم باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن يقبل الأسر الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسي حصلا ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واذكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر الرضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدوحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخل سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخلني عن الأصاب توسهم أهن جنابي عن البرايا بكم محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجي فهادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي صمد تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدم وصفي للبقاء يا سل خدم قبحت كونك دواما لي بكم فصمد سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وخلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد صندوق سعيدا لوجهه الكريم تذرها مها سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام من حلي بسرور وأمان دنيا وأخرى وترد لي السمان إذر جميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقني كل بلام فك بجاء المصطفى رخبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من درر حني يا من يخلهم وجه دواما لي فوق سنين من الذي يسرني بالمن تفضل حلي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضل حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفح بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم اكثر بدل إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنام اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق سني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وجهلي مكان آخر رجل ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي وله هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردام أتى أكون عند أهلها ردام أويتني إلى قياس الأرض فليات فيها خبولا يرين كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت حيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهد وأبلي الوفاة في المعاهد اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواهد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أوم منك ليسر مدن يا من رضيت عنك مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل يا عبد القديم ابدا بصاره لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسره وصبه وصبهم لي المرام للمسترق بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي اليك سارح السي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي وليسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شق يا حفيظ يا من له المحنى والملفوس تفضل الحلي بالمكنون ومن الذي مرى من الجنون مسقت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعاتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصل بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متى ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

يا حسب ذا توكل عليك أدم له خير الصلاة والسلام ولجميع الآل والصحب العظام لك غدوي والرواحي والذهاب لك مبيتي ومقيلي والإيام يسر ذهابي وإيابي وطوي مضى الخلا عني وجد بعفو عذوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطري بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق سقي فضلك للاستقامة وللعبودية.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، رب الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر وشكر حامدا له إلى صفر، قل له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عزته بذكر من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب، كفته بذكر من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفوظ الأسماء للخميس، نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر، نفع لغير ذاتي المفاسد من لا يسوق

طيبة لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بق كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما يتشكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سعوا من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سعوا من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، أنفعني بك الإله أبدا من أدعو بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به المحاضري وهو محمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يثني عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد.

ندو حتى الإله كل ما لا يحمد بلا غيك إله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكر من أزايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى الله عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر.

يؤني الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هباه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال يغزي مع الصفاء وعدن في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث إلى العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمدي مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتج أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي

وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقى وعملا ونورا، زدني تقى وعملا ونورا. قدي وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي، كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغنٍ.

معظما بقدره العظيم هو الآل والصحب ذوي التعظيم لنك بجاهي أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور حياتي فيك ربي فانيا كما تعلم

بعد الجمادة في رجل قبل ولي كشفت ما أني احتجن فرصة وقصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجي له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشكرا.

آمن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتم له بهم وللرسل الكرام خير الصلاة واتسق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى من شق الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أتبع للوراء الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء بحر الندى باد الجمال أجد كل الراكبين للجمال محمد والآل والصحب الصلاة مع أصحاب وتجلي بالصلاة أبي بجاهي قني التنازعان وزول غير

نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولأنجس غريبا وعدات حتى غدوت في اقترابي راضيا أنا بذكره بشكر

بكونه الرحيم ارتجي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا ارجو من الواسع في الدارين توسعه تقيني العارين ارجو من الواسع في الدارين توسعه

وجهك الطيب صرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظات وعوزي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد اهتوائي فيضا بكوني الواسع

ثم غفرت واشتريت رمضان. هبي في البعي وفي التوبة ما اسرني في أبد بالمعتمى علي السلي ولتحقق للرجاء مع سام ليسوق فرجا من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء مع طفل الألم لغوا لغوي بانصراف كل إليك بقصوري لا اغتراف أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا رب كل

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهرت كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا وضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المحضرين المسلوك ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهب ليبهم يا خير مغني.

لي وصعب صلي وسجب سؤالي لاقب الصلاة والتزليما به وزدني به تعليما لاقب الصلاة والتسليما به وزدني به تعليما أخلص ذنوبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقنمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان ناشت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

محمد ويتوجي لك في المحرم بالذكر والشكور يا ذا الكرم. أذكرني اللهم واقبل شكري ونجني من ردة ومكر. لوجهك الكريم تبت بايعا وهب لي أن أكون طائعا حتى عيوبي.

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا هني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحسني بضستي كل الزمن حمدك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناويا غشا

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور يا خذ

ويأتي جبريل الأمين بالسلام فوجب أوحى له قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني قال وجه الكريم أذهب لسواي قلم تحبه

عام الجيسسي في عام تصندي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

ياقل خير عن جهل والشر ياقل يقود التاويل من لا يخفان الهشام واختصاصي اخفان الي قال كل ربي سبقان وقد

والصمود رد بلا شقاوة كليتين وكعبادة الكرام كنيتين إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محل عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن من كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولان كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكنت لي بأنفع المنافع لمن حني من لم يكونوا تائبين فصرفوا معا لغير هاربين لقنتني تلقين موح ملهم وقم مجاهدتي أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقلت لي مخجل سؤلي من مران يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان آيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي وأذكر يوم بشكر يرقى كل العرش والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما أديه طاغي منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خطفادي واللساني والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ

من ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير فرضا علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق فكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارمان هل أرجعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاء بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

وبعده وبعدك كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جحدي ابن قلاني قد ذهبت بماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع الطلب كيجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصري ينتصر نشد جوارحي إلى التهجد فيك إلي ارتجم تعبدي كيف جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كيف جميع ما طلبت منك فإنني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى.

أمراري وأسقي ولي السق أغراضي كل مطلب هنا وفي غدي فيهما جليك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أيما سقني

ربني وابدع عني من علي قد بغى نزين هي الدار به من اللغام وابدع عني من علي قد بغى بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان اسم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي يوم بالكامل.

الأكتب اليوم الصلاة الأكتب اليوم بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام الأكتب اليوم بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام.

آيات بالمعي وجاهي وكن ليكم ليكم أحب صرمدا بكن بجايس قي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن

وصحبه وبعد فللعلي أفضي أموري أغدون ذاك فادي لأجل الذنب فلك أغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني يا من ولي الهدى إلهي قدني من علي أبي بالإقبال إليك سرمدا

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم

اللطيف بطه بمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست مات لغيره أمين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من الصحبة لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

فوقي أنا فما من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لعن رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقي بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين آيات من العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

لكن لا يقل وجهت خطي حامدا لا وقد محى أذاي خامدا أمني تأمين من لا يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

والكتاب وبيعستتي مع عتاب لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني. هل توجيهك تلك الستة كلا سواي وكفني.

خلدا رجاء أخرى وأطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما استهيت لسواه المرجع أنو المختار صلي أبدا بقدر ذات خير

0: من غربة والدوران فلقش قد القرآن ذا مسيمي مليك ملوك علي أغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم فلال وصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك لي في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر. يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفنا العارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي والدعوى يسمع. هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي. اجعل علومي لي رب نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاسي وسرمدا رضلي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي. اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله. نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضل ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام. هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليه فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار. أنت الذي متى تقول للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاحي ليهب به ما فاق ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا. شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سمي. آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين. يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم. الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختاري وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري. اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام. شكرتك اللهم في أعدائي إذ جدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي التبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له در النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنا لني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جاد لي بسلب وبعد سؤلي قاد لي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في جكشش لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمة النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطني لازمني فيما بدا والكامني رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك وصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هب للمنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختار وآله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جلي بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل أذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام خد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلامي مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهيدة الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفار غير قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اسفه جاء ذكره بالفيضان ضيافه المختار في الشوال تشهر انه حبيب الوالي الى النبي خاد المناد القعدى اكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجه درجه عاليه وحجه سبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد اسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال اكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاه وعزمه بطول عمر وفلا بكونه الاكرم ارجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الاستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا قلبي وبفضي احفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الايات هب لي فيها عزه تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجاهه اروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا امري ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصدي اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب الى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسع لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجاهه خني تنازعا وصول غير جهة المنازعة سلم بجاهه وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهه وجاههم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم وليسير النفور ذا مرون هو الكريم والحفيظ المغني ولي سوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعي خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نج من الأذى دواما كل وليسخف عق المناو كل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فر ذو القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

له الأهل والولد. إذا ما مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد

الكفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفد إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا يا مدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس ساق رزقا ما له الدهر من نفد.

طلق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك، فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلة محمد باب العلام. وقاني الحفيظ ما يضر، وجاد لي بكل ما يسر، حفظني من كل سوء واللعين، نعم الحفيظ والودود والمعين. وطب أهل وبالنسل منهم، طب ضرور ورضيت عنهم، رضيت بالحسنى وبالزيادة وبالمجاورة والسيادة. الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين، ذلك تقدير العزيز والعليم، أسأله سيد الهدى مع العلوم، تصله فتحا وفيضا فاقا، وأن

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري

المصباح ذي الصلاة تحسن قل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند، هما به قد جاء خير السند. للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، في أرضهم لم أر من لم يسجد. أسيء باق خير رب صمد مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد. بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد. كنت قصائد ذوات عدد في وقت محا بها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد. كنت سلام إيمان من الملتحد، كن به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز. كنت كل إيمان بالأمن جاء، تمدح من جن من به لاز النجاة. أحمد ربي على

والإسلام كلما بالأمن جان، وإنه لكتاب عزيز. قد توجي بالتلاوة الكتاب كمالك وأرتجي.

تقبلك من تلاوة كتاب أنزلان. نشكره على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر، هدى ونور ورضا وبركة

وسكيلك من أكرم طلباسط المقدم المكرم مدي مهضي الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتان أتلوه ذا فصر وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحست ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لكت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسرين كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تئذى العشاء والفجر

من يسهل كمار طب المختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة كمدح له في البحر لي صار عدة امتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما

ترى المتقى أشاع لا خفية أنا خلقت بمزايا سنية كنت شكورا بالذي هو بائح ترى عني تولى يشقى وهو نائح.

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي إطاعة الرسول.

تجبل الحلال واصطف الحرام كم يقل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

صلى عليه ثم زده الجاه. نويت أن أخدمه في طوبى فعنيك في الصرمدة خطوبة. نويت أن

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لاب ثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به.

أبد تلاعي ضيعه هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فدعي هناك بالسرد الكامل وجعلوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى.

تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصائه من منني يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

وجه نبي المنتقى ليس الحسود أهدل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صلة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدن نصور قد أزالت لوما لهذا البدن عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل بدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس.

الذكر وقول الخير ثم لازم ونعم أذن خيرك سيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب ولمتدح معنا خناس إلي فرضوا بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس تلي فرب بك الخناس أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم واجهني جزاؤه ووصلا قيله ما طلبت حصلا إلى صالح

حاز رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية وفاق الجمع

أحب المرسل باعتلاق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قط عوض كانت لا يضان سيد القائد للجنات جف بها قلم للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وأبدا إبليس منه يئسان أخذ العرش العظيم أبدا منصرفا منذ أبى أن يعبدا رمح نحو المصطفى والله فاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها

صلى عليه انكفاني عوجا وجاءت انباحي لمن للمنهجا قال استسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضغ كل خرجا إلى النبي وجهت مدحا مسجا وجهته بالامان ابتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له ابتداعي والزقاق زمجا واركفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من إلي قتل سؤلي

ولعيالي كذلك الحكيم من جعل كلية بشر الكرماء فان جعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلى ومن وشى ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سواي وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قيم مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن عبد الإله.

لقد تبين أذن المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد.

يبتغون فضل من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزرع

قبل أن تنال البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله تاية الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد هقل غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ما حل أذى نعم المكرم السنن لغير سنن لي قبل جحد وساقوا لغيري الله.

إلى اللقاء الأقبياء الحسن هم لبق كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد قلة الشارب من الماء الصديم يغفر الاله من ابى خير النبي صلى عليه بسلام مطلب نبينا احمد خير

قال عليه بالحجب السلام تربيان ملكت خير خلقي والصحابة مطع الكفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير.

شكرا لي يعترف رجما من فائده كي يغترف شكته في البر والبحر معا ويكليهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر بغلي نفد عدا بالدحريك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة

عند بافري ابك خمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

له محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن الله لدى البحور.

وبيباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خبلا

في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم توصل تكرم في البر والبحر بدا لي وليك صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قل سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق

لا تناح يا أدا زل جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي ونيتي هذه أكرم بال

عزت الخلق مدحا يبتدر تلا الجناي وكفاني من غدر راية بيني يجري القدر قبل والزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقد الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد وامقي سني في يومي وبغد معاصي الله كلما صدر كنت ويضلي يدي القدر أحمد المختار خير المصرين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له.

الوقود وجار الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابح وجات كل جمن كل جعل في وفي خير برايات فنجل هذا الذي هذا المنتبذ من أهلها.

وحسني عليه السلم علم أن عسري نفع النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبدا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هكذا وجهي إلهي وحدا قوض من لم يفارق جحد جاءت

إشهد كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق القبل ذو المصطفى وجهته خدمة.

هو الذي قد كان لي في خطي طعني أمها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسل عني عيوبي كلها فن غسل وطر المغني لي قبل محان تغربي بخير مكس فمحان من ظن سيري عب عام أكسسي مثل مسيري رأس عام جيسسي أبتقل جهولا غمران ولا تكسب العليك للعمران أبقى سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعدا لجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب.

يبيع تونس ما نضغ وقبيع خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أرتزيز الذي نجح وصلني وقد جهاد الأحد جاري المضي يفوق

المنتقى اللي إضاه ينحون فجأني البقي إضا البحور هنا بيحط مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به وللكسولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد

جاعل بأن ربي الإله الواحد فرح يكون الإله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين تغني عن المدافع لفضل المغني سيمدح المصطفى قيس

بالمكون وقد معا بالمنتقى تلوين الله قوجت عند المزمن أكات حجب أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فجعل الفضل يكون كالنفر فجعل الفضل بكوني كالنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكمني عند البحور المتبان يا من يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصر أتى بغبدي أدى عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت أحسبه منازل عدان فجيت احتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا.

سلامتي إما يجرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

ليس له كفؤا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عليش مكرما بالأخفى جادني الكبير.

فالعزى عني قبلها اكتشي وحصل الفراق معام دكتشي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان هيب أسر العليم والخبير غيما

بدني عند العدا تبجيلا وما كن سرت ولن أجولا هدية الصلاح والأمداحين كنت أقبل بها أقداحين ما توجه الأذى إلا الصمد جل معز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القاسم.

ثانيا من الحرم هدايا صافيا فاقبل الصلاة من رأس رجا اقنع بالحجة خير منتجا فلحظ الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا.

لقد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبر في عدا لي صاران إسن وجان قاد ليك أنصاران عزل العسك والعدا يزل بين أخراك هو المغني المزل نبينا المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل مان يصري ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

وجعل الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاهب هو الهادي المجيد أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القلب.

اللسان محمد عليه التسليم الكريم قد الصلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر كل سؤال حي العداء.

سر مخجل كنا ألاقي موجبات الخجل فافر بالدر عن توجي لولي سورزو توجي أهلي قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لين الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غير بالله الكريم الأكرمين أصلي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم رغمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا يا باق لا يزال الصمد لينتع مع هبات أحمد أتبعني الأكرم المكرمون كامها عني الأذات مكرمون وجهني الجمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حولي جاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني لا أزال

0: ذاك خير العالمين ما يصر من خبئ جهاد قد أصر. الحمد لله الذي الحمد لله الذي لي يسر فضل على سواي قد تعسر.
1: خير السدارك مدى إلى جوارح الخيور تمنى والموضع والديور. نافعني بغير ضد ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجرا غير ممنون. تواجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم ناجيت ربي المكرم الكريم وقاد لي منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا. أدى المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت. أكون ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. عضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحصي. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي من لسوا ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسوا ذري الساق من يجور. وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق

في العلم والسعي ولن يجاران لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولان كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب ليقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي رفض عرس له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان أقدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان عسل عني الله ما لم ينفع كمز قاد لي مخجل كل مدفع يسوى خير العالمين قلمي ولسوى جسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تعرف من لي كان في قريدي مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لسوى يعزب كل الله مدي المختار من إلهي ما لسوى يعزب كل الله نحى اللعين ونحى الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزان نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نوران وإن لك لأجرا غير ممنون كما يطلب كرم تداحي قبلون كما به انتحى لغير الكبر أيقنت أن تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران نحينها مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي أن تنحني غواية أو هيمان في كل واد أوفرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كتب تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا أبو الورى عني فذاق غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدني المغني دواعي الشكور وقادني سنة عبد وقادني سنة والعبد الشكور مدني اللوحة ومدني القلم مع ضلالي وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاق والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهد عرس العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أخمدان أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين نبينا أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحى رسول الله ما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها
فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله على نصيحة فقال بل يرد بدل بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجم القليب من استكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يوما عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان ورضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي من المفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العرس العظيم أحمد يا من بسلف الشرور أحمد وإنك لعجل غير ممنون وضوء كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا ذاك خدمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديم كله بك اهتدا قضى عبادك وصنه مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدى قضى عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتك به من ألحدا كرمته فكي مهاج خيندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا عذبتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجرني بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت لي مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا أي تقبك وارتسق لي من وارتسق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري محوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لقي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحو ما أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

تيما بخير الخلق بالمكر والصفي أو مرضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرؤ يو جبان يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبي أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب.

كنبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السبح

بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن نوتيض الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو يسعى قد من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار عن العدابه فرادين ومزنى

من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى به عمري والدار وطن ليت إجمال اختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكل

وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكاء كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة طيبها أحقن المسكا خيرت الدجا عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا قلوب يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كجوت كمان أدعمت للعمر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكل حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

كل مولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وصكوا الذي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راعيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من هذا الأصل والفرع عليك السلام من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علو تعتلى أن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب اللعن والدعى عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اقترني

عن مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني

اسلك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزولك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذاتي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخط كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي في وصول الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون ويشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبيع بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبلها اكتسم وينهو لغيري على نحوي موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله

يكون يا بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجيك إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعذر الإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدال والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذن قيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلامان من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع أهدت شفيعا منجيا زائغ غاسة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضعون قلاني اصطفها مجيد مشدد قل غير عدن من غير لقيا تشدد هيت الأعداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يضلغ ولرسول الله لقاد للمنى وقد كان عني كل سجن يشدد آثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ غمئت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلالي جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رفي مع المجهة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعظون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحون مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ رام الذي ينحون لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحون الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول

مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غي يبسم تفاحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر ذو القلب والنفي يبني النبي في عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله ذي العف والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديما من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك قلغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وصقر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

أمرك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا رجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني

0: أعطى المشعرات بالآيات والسور لزعت بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعطى المشعرات بالآيات والسور لزعت بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعطى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قوري شاق فعل للرب لا شريك له في المشعرات بالآيات والسور لزعت بكوني عبد المحسن الشور. يا أعطى المشعرات بالآيات والسور لزعت بكوني عبد المحسن الشور. يا
1: من أعطى من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته هوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرب أهل الزقوم والسجين نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساق لي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي ولي يعين وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتمزيني على النبي صلى بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساكين على النبي صلي بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما فرضاه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هبل سول دون عنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري أسرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقتني للبقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في أبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكل في بعد ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق دبيحات. نفى من قلاني الله

لقد خادوا إبليس مزحان تطيعا كريم متي تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات متروحا لخيل ورات بحر الندى

لقد بان لي في البر كالبحر سبطه خجم في الدار لي خلد الجوع أرى انجداع منتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروح خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاما قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وغد حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إلى ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قلقل ضري الذي قبل قد

وجاء محمد المختار لم يبدو مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلب المحاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سامني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي واضبي من صان كلي بأزيالي لخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إلى الضر عما الناس طرقا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا اضطر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد ولي رم أخلاقي ولي راض أقتالي قلوب العدامات لما سقني به ولي راض صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أن أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن أن الخلق يرتجو فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاهم وهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل قاتل هو الحبيب لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك زورا هو المنتقى المبدي والمبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أساء العلا وهو يعرج خلق بأم إسلام عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلبنا بالأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتل فيه منهج يعد الطلان مع مداد الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إليما، بدا كون ربي للورى وهو لي وهب، نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب، نفى الله بالقدر العظيم العدام عنه، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب، كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب، قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوء العقل من يودي إلى تعب على المنتقى، أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب، لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي للمنايب، إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب، خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب، قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد، قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب على المنتقى، أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب، هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي محض الضر والتبب، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحان، فضلي به الله إن البحر فانشرحان، أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا، نجا عيالي ربي بالنبي وزرين، صلى عليه كما أعداءه جرحا، نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا، كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا، لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا، عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمستي لم تدع شبحا، لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا، أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا، خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فتمضى بك يا من كف ما ضبحا، لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا، قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا، علم وسعي وآداب ومعرفة، لي قلتها يا بشيرا قد مللت قدحا، هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفلحا، يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملل ملحا، مكنتني في ديوري فكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا، وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البسيط قد جدلا، نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر شيء قد جرى بدلا، هو ابتداعي رسول الله يكن في أبد إلى سوى الأذى تقريبا
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري، لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهد بأني تبت من قوري يا قفول للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لثار قربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا تعين بكل في سليم توسعه حتى اقيم لدين الله اركانا ربيتني فتحت للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مدادي خدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بنسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وغدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتى أكون بماه الخيب ريانا مكن ووسيب مكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسني وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتن وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قرط مسلتي لسي أعطيته صلحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملك ني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من له سقط ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أصايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكصف وتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اهتر رجوهي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه الخلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاقد منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لانقطاح له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لندانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وحاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وحب لي وارسقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بصرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أمثاني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجر ينابيها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أهويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتى والسكر خادما يجب بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستوى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أهرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وقديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأخامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفرط لا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بدحة قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنسه صائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي خائر يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مها القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ala nali al qahar bil mustafa nabi qulub al wara hamdilahu ma li hanihi nawaitu shukura llahi shukran mukhalladan ala man bihi kulli yusafi kama yuhi farihtu bi anna llaha baqin wa malikun wa bil mustafa akhna anil mayn war rayyim sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa kana li firaqi bila hawdin lahu sanbaka sahim kafallahu kulli kullama lam yuhibbali biraqin ala kulli al wara afdal al hulim muhammadun al mukhtar baha bi al wara alayhi salama khayr man jara bil halim ala llahi usni sa salatin musalliman ala man bihi dhuri ladallahi sufani simamu wara hasri ladallahi fi yadi wama rumtuhu min malikin kharab al anim yamini ala al ahda'i sayfun muhannadun faman lam yusalimni yamruhu suqisim simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usallama hal jasim alayya li wajhi llahi laynu sanaliman amani bihi al baqi an al makri wal baqi li rabbi sukuri bahadam di ala nabi wala tantahi nahwi sawasafi bi tuhim yusafi li al khairat rabbi bi jahiman kafani bihi al ahda aturran bi alayim adiyat rabbi qad haradni wa sufiyat wa khatti yuri al gharas al khasri wa nahi midadi wa aqlami li rabbi wa li nabi alayhi salama hafizin jalla hanasim ila bas khair al hilmi fi sadri muhtadin adallahu kulli wal mabi'atu kan nisim alayya tawalifu allati yahtadi biha iza sa'a rabbi khairu man fasa bil wahim نوى القلب مني بس علم يقول التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على احمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدتا لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي اسابي مصححا واني بماهي الخيب سبته والريم وزوني عن الاهداء والداهي والاسى سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباهي كتاب الله وسنه التيم أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم صراطي صراط المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذين نهج سوقفين يدي مسقدمت المستوى سات رفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخريم ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أطفى نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس صيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد بهم مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فرى اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أما دريهان من هاهم أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مري ولهم قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا قرضيم في كل صيح وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله بهم ابن له دون قسم فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مها به المنتقى أسني ببصراهم قرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطحا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقاردون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاها وأنباهم بناني الله إسنا مانها ولهم حمدي وشكري على من منه أبداهم يرنا لي الله كوني دهر ساكره وقاد لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي منسى أهلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وآلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك سابق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لقطار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما هلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميع الآل قدت صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخ مها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهو يستفد سلممها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي طبعه نحو معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد ويمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار صلى الله عليه بالآل ومن والاه نفع

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه فوق طول الأخيار صلى الله عليه.

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عن لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني أحب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب

الشقور رفع الميزان. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أصلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاد الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري، وثابت بجاه أذن خيري،

في الآل والسحب في الحال وفي المآل نرم أفضل الصلاة والسلام للأنبياء قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى لي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني في أبد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرق.

ويثنى يا خير من أعلاه بق هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورك دواما فانجعل عليك الصلاه بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين انت النبي والرسول والامين يد عبادك العلي من قبل ان اراهم الدهر وكل با وان وانك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول احمدا فبد غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن نبي أحمد لا يبارى فمن قلاه لازم التبارى النبي أحمد لا يجاران إن الذي أخزى به الفجاران كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينيك وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر اللعين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه بالتقى للمنتقى أشد كل مشرك مغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول على تسمات

أي مسيلما أثوقة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا ذا إله عمر عزته ونور عثمان ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازل لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كلما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

حكيم منه إبليس أبق عليه الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا المنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صدرت صدري علوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحى

الخيط والقلم من ليقود علم ما لم أعلن ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا هو تلك الدار محى نبي المنتقى المنير ظلم قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل

والغرر نفع امتدح خير مرسل صلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا لي كفاني الله.

0: bu am ci la duggé mo wa daru su bagal mu tecc ci abi kër ga di ko yokko ñu ko booy bokkee ngeen ko lépp ngi fi suñ bàll suñ bàll fàll jën seen lool te suñ tubaa moom këram noonu la noonu la kër gi ma lépp ngi fi boo ba tëj yendoo ko kenn jox bu dara lépp ngi waaw loolu kër si mag bi leer que ñee bu dama leen bu cur yooyu doonteeg moom kon ndox mi yàq lépp waaye gu cuyee tax jug gu cuyee law di dem di dem di dem ba sotti ndox ci ay jumarab waaye lu xate noonu kenn mësu koo gis bi nga lii lamp doon laaj itam alamil njaarim yii li fi dalee ba Touba ay ba Touba benn armel la yër soru mi bàkke maa ngi sëñ Modou Bousseye nag yoroon doomi sëñ mag bi la maa ngi sëñ Modou Bousseye sëñ Malick Sidibe mi moo ko yoroon ba mu faatuwa wax ko sëñ Touba dafa wax nañ ko bëri ak sëri ndax dafay dikk di tawat ak wér ante sëri kan jub sëñ Mamadou sëri mu leen béy bay boo dikkee ba boo jógee Sambe boo dikkee Ndiaare boo sukkul ba dikk Sambe tabax yi lay sa càmmoñ ñi ñu war fi jàdde moo jëm béy bay mbàmp la booba la gën a soxna ngir umu Ndiaye mi ñu mu Saliou Gueye mi li tax Modou Fallou tuddee ko soxna wuñu sëñ Dame Diané da ko fa daa yónni bu de ni ko boo demee
1: sëñ Lamb kon ñu woy ci waxtaan yi ba tey maam Cheikh kon sëñ Khadim
2: ndax naa ñu dellu siwaat ci laaj yi rek ñu buraxal ci benn laaj boo xam ne moom it xanaa day xaw a génn tuuti ci laaj lenn ci njabootug sëñ bi ñi nga xam ne ñoo ko njëkk làqu seeni tur ak lenn ci mbokk yi seeni barab yi nga xam ne fañ leen denc la
0: solo ñu moom day nekk yemoon xaa
2: waaw
0: dañu tax ma ne wax diggante Njaareem ak Touba nag benn armel la xam nga soxna boobu wax naa ko ndax ante soxna ante sëri kan mooy tur maa morante sëri dañ ko fa dencee yàgg na waaye bi soxna ñu nelawee la sëñ mag nañ ko fa yóbbu boo dikkee boo jógee Ndiaye Mbaye rek dikk xunu bàkke am na maag sëñ Sallou bi su tamxari ci suba sa mu dem siar fa waaye doy na waar waaye daa dégg fa ne xunu bàkke tut dafa ne doy na waar fu ne dugg na nu maag sëñ Sallou dégg nga soo jógee xunu bàkke xunu bàkke waa kër Mamadou Sédhiou fa waa kër sëñ mag bi dafa waa ñu bare nga fa waaye booba jógee bëkki foofu tali bi jàddee wër mbàkke bool boo ko weesoo armée lii sa ndey joor ci kaw mag boo ci sa ndey joor bu Mamor Diarra bi Mamor Diarra ngi ca biir dégg nga Cheikh Tawaaloo doomam a ngi ca biir sëñ Morsor Mbàkkee nga ca biir Cheikh Atoukoulé nga ca biir Mam Balla nga ca biir sëñ Matar Mbàkkee nga ca biir sëñ Isma Mbàkkee nga ca biir sëñ Baara Khourédia dégg nga ñooñu ñëpp li nga xam ne moo ma fa yóbbu woon Modou Mam dama Mamor Diarra doon sama xarit lool ci sunu maas bi ku xarit lool noonu yàlla dafa atte ma xëy benn bis rek ñu daal fekk maa na bàkke ma xëy benn bis rek yàlla xiir ma ci ma di caari ci Modou Mam moom bam daal salaam rek dégg nga bu ma dikkee ci kër gi bo ñu bunt naa la ñu kafe ma ñëw taaw sëñ bi ubbeegul Cheikh Penda mu sëñ Modou Adiara xam nga doon ci sunu maas bokkal taw ci trétoire bi ci kii bi la wana bi gis ma ne ma ah sëñ Cheikh kañ yi ma ne kon léegi mu ne ma yow de yàlla lañ mu ne ma mu ne mu ne ma Modou Mamour di daa faatu loolu Mamour Diarra mooy sëtu ma la joxu ba mu faatoo ba mu tawatee ba wala dex na di ñëw Touba dikk ba ci xaas sëñ xaas yu Mbàkke booba la ma Cheikh Penda ne bu mu diggee sëñ xaas tawat bi la gagné ko mu faatu ñu yenu ko booba oto bi ñu ay oto mu ñu yenu ko indee dikk ak moom Touba mu ne Modou Mam de Modou Mam ñu ñu ci biir sa moolu andi ma ne ko ak kon de moo bu ñu ko sax ñu Modou Mam de sëñ Modou Mam la joxe ay jigéen nañu ko mbuso bi rek ñu daal koy yenu aw ci dëkk bi aw marché daal koy jikki ci armée la kër la siyaar ñu ñëpp Modou fekk na moom sax bitti biir ba xat ba nañ koo denc ñu ci ndey joor moom Modou dégg nga Cheikh Penda bu yow moom noo bokkal ne ci kër sëñ moom ginnaaw bi la faatu ñooy ñëpp nga foofa ak sëñ bu bu mag nga xam ni mooy moog sama jaar mooy kii rek sama jaar teg
2: moy walu juma yi ndiaren yi ak tisanam la lu ci aju
0: bobu juma ji nek man pere ba ab tokor bo xamni bo xame ni inna yu pet ni sotti ko ba sakiru fess di ci nak yu jigen ni ni soxla lu melni ñam bi fañ ko da gassé bu sey nak bu soxla juma nak lañ ji tokor ba ñu ko ci nit mustafa ci momu ci to ayu ci mu top ci mom ci mala sawu ci bi ba non ba ko lak mo gibi juuf mu sey sona batti la dañu top ci bi ak ci ay gune tepp ñu dalé ci digge ba tepp ci bi ko am doole la ibra ci def ci bi lak bo ba docteur yi amuñu solo bo seigne malik bass nga xulé dalen ko yott ñu ko lamplar ay ñam bi yo xam rek mu waye rek rek rek ya gañ ko fa bo ba bo mi ngi gidi ñaar ñaar ro mo la so ci top ci mom wa ndeysan ñu def juwaj gas ko bo be so bay dara gis ñu yaru ke sugar yu guddi la da bié souf té la so ke ñom branam di soti ci xurwa fof ñu julé neew bi ci fenk ci so ñu yoonu kër yi fof la da soti souf wa ba cheikh sa jenn yalla até boba moy ka nga xamni moy jitu ci ligéy ba monsieur bo ñu ci tajay ba muy na sey sa gëlem ko te bu gëna la bo as waxa baane ba yeug yeug cheikh ba may ko sey sa jidoon ba gis nga xam nga wa kërëm ko ba tay ñoo la ligéy ñoo ko yeug sey sa jëndu boba moy taw ba ngi ñu da lañ goor ci la kër cheikh ba nak carrière wal ko gassé
3: la salah indasil jamal yuhmadu بسم الجميل الله والرحمن النافه الرحيم سل أسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وخطه أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمدن حبيبي وآله وصحبه رجالي من خاد للبسر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهداء من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهداء ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني أبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما mahal ali wal ashabi nihma buduru wa minhu salatun mahsaramin ilayka ya munakal kili ya man nadahu buhurum akhisni akhisni ya safihi wasilati huna wa khadan yawma samaa'u tamurum wa khudni min al fujjari wal bahri khaniman ila al barri wal abrari anta bashirum fabasir sawil islami bihajilan wa kun muniran bi al islam anta munirum salatun wa taslimun min allahi sarmadan ala khairi man tuska ilayhi umuru ala khairi khalqi allahi turran muhammadin safihi lasi kulli yaqi wa yuniru mahal ali wal asabi usdil hidamahan sawi sabbi anni kull man sayajuru ala khilihi siddiqi ridwanu rabbihi kama kharana fil kharihin yasiru ala sayfi al faruqi min rabbihi ridan كبير كما كتبه وصير ومنه لذي نورين أبخير داه كما فاس بالنورين هو صبور على والد السبتين أسلى أسنار دن كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أمانها بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجمت ببسر من أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سواء أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلواتي ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أمثل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي ذا الأرالي والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس على الناس مها المنص حدر أوصل صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خطوة حتى هو صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهائيم جملة ما خد كان ساستهائيم للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع خدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتخى الرسول صل وسلم وجد بسولين على النبي المنتخى الرسول صل وسلم وجد بسولين للمتبع الذي له خلامي أوسع صلاتك مع السلام يسر بجاه المنتخى للمنتخى في منافها دواما تلتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برام نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بلا انتهاء للمصطفى الحسن والهاء احد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداهي والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات لمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمصطفى خير البلاء يا احمد قل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امن واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الاهل والصحابه قل قدمي وليهب صحابا منها لا خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي وتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ له خير المناوب بمسيد جد لهم أحد الصلي ولتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيسبه وبسره أرم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدم أبقى سرور من جميع خدم وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بالسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخر منا له استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الأرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهد الهجة ينخاذ للمقتار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفاقلات أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أوصل لأفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعاء بهاق الأحصم وخدم اسكر أمور عصم أبي النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإسدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسرائك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدل لي الفصل وخذ للبركات وسكنات سبر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين ahabba ya man hindahu mukhtarin nawir kitabati bi ja'il muntaha babu hulumin wa falahin wa tuqam ilayka la li khayrika sirafi min faydika al murwi ma haqtirafi laka haqaidi ma al aqwali wa jumlatul af'ali wal ahwali raditu an kafarda anni karama li wajhikal karimi wal tukarrima hajabtani an al hida ijaba ya man mahsum hata wal ihjaba yasduru min kulliyati al ikhlas wa khad lil aman wal khalas muhammadun sallallahi sul khidam ma salamihi lahum min al khidam

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز.

ورسل لمن تقدم سواه يغسل هو الشفاعة التي عنها عجز ساه في يمين الذي وعد نجس محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نور نبي زحز

أهل بدو وحضر قاد لي المختار ما لي قادا من ربه بربه فانقادا أباتي

من قالت به ليلحكم ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يستجد الله بخدمة المكين كل عسير راضه.

عبارة سبابها محل أنين. أغفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم. أغفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم. تاب علي توبة قد غسل.

دعقي اللهم للشكور كمدح عبد ذي الورى الشكور جميل مدحي لا يزال بشرى سرا وجهرا للنبي.

نغيت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر

نزلي أضيع عنك ما حينت زلزلي صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبك.

هم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحر.

كرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر، محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء كتابه.

حيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه نأو عني سوى يندم إبليس وحزبه

مانع واجنح جهة موانع أقيني الباقي شياطين الوران وكلما عني يعوق السوران منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سوى عمري تحش

ينحوني الدهر وعني غفلا. بعد ما يسوء إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم يمحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع العقبات.

منع من كليتي الشيطان وليستفى الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواي وهو

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقٍ لقماني العدا واللهوى ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة.

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

لكن سيدهر بحرمة الأمين من عليه بالصلاة والسلام بآله وصحبه على الدوام.

أجل رحمتك لكن خفت عذابك الجد لذاك التوت. ربي هب لي ما رجوت واصرف عني ما قد ما خفت بجاه مقتفي. جئتك تائبا وأستعيذ من كل سوء بك يا معيذ. يا ربي هب لي اسمة

مني خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر كن يتوجه ولا ألقى الغرر. من الذي خلقه أو يخلق من الأذى عصمني من يخلق فعل غير

حرما ليس يزال بالصري نهى القبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله نفى القبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب وساقه إلى سوان رب لغير العدا نحت والحسد ويزدن

عزة قد من لم يضلك نبذة نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلب الله.

إلى سوى يقدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس نوهم يائس بالست أضلنك

من شر ما يخلقه وما خلق ويثب الله العلي نيتي والقول والزعل كذا.

وتغني علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند أمري وفي الأوطان. بات ابتدأت بسم الله وعلى كفاي ذوي الملاهين. وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور. لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم. بالله فارق النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفى.

وجهت في السفينة قبل سنة يخلدك في المدينة هذه استفدت تذكرك لمصر الماحي بلا مناكي ملكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي بروني ما بما به يغبطني كل ولي إذا بوجهت عند بأثري.

تقع على الشيطان عند القلوان كوني خدي من كفاني البلوان أسوق صمدا لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل من

إلى سواي ولغير المنتقى، من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب، يسوق من زهد في واعتجب، أدت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى.

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن. هلكتم كل من قلاني في البشر،

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في روحك اللي يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخيد فيه النأزات تلوني.

لمن زحزح الأعداء بالخزي سرمدان. تلاغي الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان. شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

قيض لي قصرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي.

0: فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره، صلِّ وسلِّم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا، وهو الذي سميته بالبدء يا من خبلت بسمعك بدئي. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون ضير خيره، صلِّ وسلِّم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا، وهو الذي سميت بالبهاء والآل والصحب بلا انتهاء، وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا، وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم، وهو الذي سماته مضيء والآل والصحب ومن يضيء، وانشر علي بركات الفاتحة وجعل خلامي خير باب فاتحة، وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما، وهو الذي سميت بالضياء والآل والصحب ذوي الحياء، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار، وصل يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي، وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأصحاب واشكر لجي، وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر، وصل يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم، وهو الذي سميت بالشفاء والآل والصحب ذوي الوفاء، وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري، وصل يا سلام ولتسلم على الذي به فككت ولم، وهو المصمى صاحب الرداء والآل والصحب المزيل الداء، وانشر علي بركات المائدة وجعل حياتي يا شكور فائدة، وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم، وهو المصمى صاحب اللواء والآل والصحب على استواء، وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام، وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معنقر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين، وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف، واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري، وصل يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما، وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي، وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال، وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة، يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا والآل والصحب وخذل البرا، وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم، وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي، وهو النبي الأنبياء المقري والآل والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة، يا من بمكث قد محى مجالا، وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما، وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما، وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ، وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب، صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور، منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ، وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن، وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولال والأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجلو الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهبذ النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يذود كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بصورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وكالفيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باخيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبخي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارضاني الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصل مزيد حسنة وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولال والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصور سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصل يا حكم والتسلم على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر والتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولي النوير فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصل يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري والتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي وصحبي والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأقاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل خطي لديك يا شكور خير خطي وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكالكلي من كل ما لم ترده لي وعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بحرمة النجم وحق الخمري يا قائدا إليه خير الزمري وليها بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليس التريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتخى المشفع ولالي وصحب وخدمة رفعي رفع خبول ومحمى مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطن يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا أمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بصورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بصورة الملك وصورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد ولالي وصحبي وعمري أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصاب وكفن الملام بحق نوه وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصابه في الحال ذا وما يفي والتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي بصورة القيامة المعظمة وصورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير الورى المطهر وخذ له بصورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بصورة المطففين رسوله وحبله بالانشقاق والبرود وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابا يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا رب ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمدا والآل والصحب وذا السعي أحمدا بالعاديات وبحق القارية صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا مرى وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذى هو الغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صل بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا والآلي والصحب وعمري أحمدا بحق ما أنزلت في قريشي من سورة صل على القريشي سيدنا محمد وسلما والآلي والصحب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآلي والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف ذا النظم للخيرات من خير الظروف وجل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الآذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم الخيام خط إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المصفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجه على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفع إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء وأولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا مع أن له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق الدوام من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجبة، ضر سوءا والبلايا قاطبة، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى واقطع جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. ارتفاعة صلة النفس ولا شيئا يضرني علي مسجلا، اجعل حجابا ساترا لا يهتك، بيني وبين ضرري يا ملك، هب لي

تقدمت إما اسم وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجر بي كمن يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدين.

وجه من كف النبي حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأه كرم إلى سوى الخديم بسم الإله حب

ملاما لعزمة وفزت بالسلام. كلا سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء. لغير فساد والشيطان يطيب المجلس والأوطان. شقاوة وضر وولم كلا سواي تنتحي وألم. يسوق من ليس له منازع لغير العلم.

قلبه فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيل أخرى ما القلى أداما أجرى من خالفين مخيب ابغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران طواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ ثم مرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني الغلاظ لمودع لأهله الدلاي مع توجه العداء والضرر كلي باق كان لي بالضرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انمح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الاسواء والنيران، نجي جنابي من الافات من

أسك بجاي المصطفى المفاسدا عني أولي بهج نبي الفوائدا ليس يوصلي ثم السلما عليه بالآل ومن له تمام.

قبل حديث ليهب جملة سول مصطفى عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

موانع ولسواي تنطح الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل مغية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذت ثم اختر لي وعكسه نبذت شق

كيان يسخو لغير الضر أبدا كفي الكفانيه كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته.

إلي قاد ذي الجلال الأعظمان وليرود كل من تعظمان عبدت ربي العزيز الأكرمان كما نفى لغيري الحرم رمام أنا المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوع

ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسواي ساقهم والدآن هبات من ملكني القرآن أمر بشكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فاتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم كلا زهيد مدى

كريم الغافر الزلل بدأت ذا توبة من جملة العلل سبحانه من لطيف بالعباد معا فمن قيم جواد مجزئ النحل محوت بالله في الجوم جملة مان ثبته

يوسف بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوتك إلهي جل رحمته في حياتي ويطوان.

عبيدة هذا واغتصن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا إما رضيت لهم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة قلت إلا إن وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجنة.

أباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي.

يوم الأحد عهد أها أعاهد به الله الأعلى أطب رحمة الرحيم والرضا بخمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه فحعن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة

بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمل خدم، سبحان ذي البقاء والمخالفة، من قاد لي أمنا بلا مخالفة، ملك لي القيام بالنفس وجب، له إلى كليتي قاد العجب. الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن

والذي ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا هتا له وليس ينحوه كرا أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغوم نفعني لي عمن وبكم طمن حياله والنعم الحكم إيجاد كل ممكن والتركا أيش لمن كفاك فضلا شركا قل رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه رسولنا نبينا محمد عبد رسول اعتماه الصمد همعه صدق بأمانة جزد قل بتبليغ إلينا عن كذب يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لحاوي.

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمنا الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ملكنا الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابني سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

الإنسان تهمت المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عطاني الرحي أحي ما يغبطني قيداما كل صافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا همت الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمانا ما أياي قادر الأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كلما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

فذاتي مرض أو حسد، في طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي. هذه القصائد قلوب الحمل تنعس وهي بشر للكمل. إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي. هذه كتابتي لدى البحور كلا سواي حيل

عند العسكري كمحيرا لعبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سافيود البرايا والأمور أرتسيس عربي.

في البر ما أنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كبح رمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسبب جملة البلايا والدعين لغير نحوي نعم ربنا المعين ضيت قبل التناجي المحب وفي مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقى من يوافق يلقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل أدى الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو تعالى.

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بس لا يلا بعد.

تأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس ذي الإغواء.

كم الإله ذي الغنى والجود كالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود له متابي مع العقود يلبعي صابرا عن المفقود أيث نصته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا مدى

على انتفاء سد على انتفاء تذبذبي وعيدي كي الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لا تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا خطابية ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هب لي يا من رم قلبي والجسد واطني في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد لجدت بالحسنى فجدت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مديد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه الناف الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكملا لي كلما قلبي قصر برغم أنف كل واس قد رصد.

كمل أقتلي قوقرا يدوم بالرغد أقتلي قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا خير كريم قد وعد وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد من وجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا الصمد وبصحابه أسود في زي الضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم طلعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وغير تسليم

لوجهك الكريم المقدمات افضل افضل وراء المعظمات لوجهك الكريم خلد البشر بخدمته لافضل البشر اي ضاعي بحق

ذكي وتعظم فهمي وعقلي عصمت من خطا ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقد للبركات وذاك ما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المر

حجبتي عن العدا حجابا يا من محى السمعة والإعجابا يغضب كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكم بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل أطلبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطلب لي من

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور تكن يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي عقدي وقولي عملي ونيتي. أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أفضل أرضي الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط.

القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر محل كلامك الكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقن دار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره وصو من قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقول ما اقتضته نيتي وجرت حمدي وشكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال أمدي وبالهدى أمدي وبالهدى أماني عن ضلال ألا يسكره بلا كفران سعزمة من ضرر النيران لو سكوري بعد حمد خالدي أني جسى والدتي ووالديم لو خطابي ببرور لهما اغفر لوالدي وترحمهما كلي وجد لوالدي بمنا بي يودها جميع الأمنا منح عليهما بما يبصرون كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلا حديتني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير رضاك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسري أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يره طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت ذا القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله ساسفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضام أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور أبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له متى جميلا يبقى يقيم تداهي له والصلوات مها السلام لا ألاخي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البزر علي من سبيل إبليس ما للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخ الكمدا سلم من بي يتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليس برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصحي أن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائما أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين ليجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سواي ضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير
الى الامين

0: وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العليا عرفت أجابني الحي مع الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان على سفيه جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمر بالروح وصحب بباق عمر تباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلام يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرض الأمير خير باق صفا لجنة الخلد البقاء وكفا لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باقي وخيره لخالق اتباق يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع التسليم على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازه والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باق يقود للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه كما بالجسم لانخاذ خريب حكما مالا لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء المرسل المفضل أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة ما لي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للعلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي الذي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاء إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمؤه وسنسح للام ليقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا على وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباقي بما تقر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي والانخاذ القفا والجهر أدية الباقي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمنى المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتيم محيصة وفي الرضا لذاتيم وجه للأحسن في حاداتيم وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهي كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يهب الله ما هو برسول عليه تسليمهما كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عبادات بما لغاد حلا وقفى بر بما تصيم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله عمد مها سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخال هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باق به لي المنى يخلد اياته الى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل الى سوانا ما يسوء يقصر في ابد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نبي امين يحمد بركه عصيمه لا تنفد على امين في الكرام يحد ربنا سلاما بالثناء يجدد لخائد هو المتاه الامجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به قد الكرام حبد لمن به منك اتاهم مدد خلد صلاه بسلام يحمد من مثل احمد ابتغالا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول احمد تقدم من هو القديم الاهل من يمنه الاتى الكرام المدد هو الامام وصفه الاجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجه المختار ليست تجهد ونوره ساطف ليس يخمد من ربنا به يدوم الافير لنا وينه لسوانا الكمر ابي بن المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى اسلامه لا يهمد عند الاله وبه نجدد ليبان ان الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى اسد انه الاله والاحد وصمد المخل الكريم الملتحد اني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خاذ لي مشاكرا اكرمتني بقل هو الله احد يا مكرما ليس له كفا احد ابلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفعهم الي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور احمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الاحباب وكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا اسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك احب قلت جميل لونا لك جعلته الى الجنان وديحة صف به جناني ابلي كونه احب سرمدا اليك من سوى الذي لاحمدا مد له ما لا يهد ابدا من المنابي وبسر ابدا اوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسم الله وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العباده اكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل ابلي باقي كل ما اهواء يا من له الكون وما حواء صلاه الارض وسل الكرسي بلا نهايه على النبي للمنتهى رمت صلاه بالسلام في الال والصعب كما له الكلام للمتبع رمت من الباقي الكريم خير الصلاه بالسلام لا يريم اسكى صلاه الله ربنا الاحد الصمد الباقي النفوه الملتهب الى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك خطابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاه وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتديا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد نسل الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خز الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء سبق والقبول سنسى إبليس مها القبيل أمدي لمن به أن التاويل أخنا مها القصف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رأى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مها إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهنت للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جال عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جال عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مها إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفعها لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصبه من مالك خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل منين أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات سي الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم دائم صلي وتسلماني على النبي وتقبل مني ما هل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باطلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب الواسع النافع واهب العجيب سبحان

الحمد لله على الإسلام أشكره عليه في الدوام لو عبادتي بالأسماء مصلي

المني حتى تعبي وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إلى مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء.

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضاء لو توجهت مع الرجال أذل عدى المزحزح الأول.

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب تضيع عنهم المكرم.

فارس من أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

بشري ملكتني مكنتني في أرضك وقلت لي مع رضاك بفيضك أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي شكرك إلى الجنان بي وفشت بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلب

لبيتك الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

مقتت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذ الفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيمين.

ورطني الزمن يستطيع تيسير من لا يعجزون أممكن ما وعدايا عجزوا مدتي الأعظم في الشعوعي سلت الكتاب.

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له الشقاء يا رب صل سرمدا وسلم على حبيبك.

من الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يدعى

القدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية أريدك العمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

الزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد محو الكرم.

بما يسرني ولست ناكزا. أتفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا. يسوق من ليس له كفءا أحد كلا سوى نحوي كل من جحل. هذا الذي إيجاد باستقامة لا يحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني. أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحي العاران. قاتل حسنى إلى جهاتك ذهب في خزب الضر هاتي. حفظت بالله كتابه بلا توجه الضر

ولما يخجل فيه السهدان من لكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رتنا ولنسينا

تباطن الجميل كليتي إليك للحسنى تمين فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحر الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباطل

بالجمال قبي ساعاتي بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم أبح شيطان ولا منافق إلي في شيء وسوقي نافق سوقي.

مقتدر ويتوجي لإله القاهر وباطني طهر لي وظاهر دعاني الجميل للشكور ولم يزل برافع شكور ينتقص قصائد الثناء والحمد لمن حماني عن خطا وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضت قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

بل النافع من غير كلف ما اختار لي وصانني عن التلف حفظتك الله بالنظام وكان لي بأنفع العظام أنا لي الله أجورا تبقى وقاد لي بلا امتحان سبقا سأل جهات الست

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز، أممت

مع الفاسد أطبت ندهتي ما أعطى يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين وإحساسا قدت لي فلا أمين بيأتي بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعطبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

قضية الوقوع لقد قضي وقع بعد اليوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رسل البقاء والمخالفة قبل القيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قتل السمع.

معاني من حي تزحزح المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزي علو، يمكن وترك شكرا يا علو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع ربي ثبتا قلت جواز

دخل كتب الله والرسل معا علم والقدر في من جمعا إيمانا بها وبالأملاك أوجبه من جل عن هلاك فزنا بلا إله إلا الله محمد أرسله الإله أذكر من هو الكريم الأكرم فمن جاءنا الهدى والكرم ذبحت لله بغير كفر وقذف خير السفر وذي

والزبد المطباق الثامني لمن عبد بركة المختار عند اليمن فقد إلى إداية كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقاد للتوطين والتقريب أجابني المجيب والقريب

من سان الصدري عن لغن والظلم كتبت قول ذا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

هذا كل اعتداء خطين بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شذني في لوحه والقلم آيات مغني عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمته.

تبصير سقما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت

لمن حمى عن قدر وثرية يثري عن بعته بلا إقاك يمن ستوري أسفلا إذك قدت ثمني بلا انتهاء يمن له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مسيا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد ما قبل اشتكي

ما بشرا تحبه كل الأنام. آية برحمة يختص من سأه وقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنها جهادي وبيوع الله

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي إنما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري للذي كرما من استرى سلعي إذ

ليمن فسبسوا وعادوني بما نقلا لو تعالى شكوري سرمدا ونفى عن النصارى وكل عن أذى عقلان هو الحبل الذي يحمي جنابي عن أذى ويقيني من وشاء وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشط من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اطمئ على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنة مدحا صلاة وحبان للحسنة هديتي

ثمن قرانين ننعد المنتقم قبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان إما يسر الملتحن.

أنا بامتداه خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهم باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يا غضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلا على أشجع قد تفاني كل من لم يهونا ولي السخر الزمان.

لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرعي

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائقك وينتهي للجنان لا يقم لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك

هدف باق لا يزال هادما بناع الدب لا يزال نادما ربحت في زمني ما من استرام هذه قضيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بعد لي كرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب او عتاب قلا سؤات تحى الشيطان وطاب للمجلس والاوطان لا منحني ذو كفر او فسوق ومجد ولي يصفو سوقي علي من الله بالرباح وبالسعاده وبالمباح لقد رب

الضر جاي لكل في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا كون قاضلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقال ابن البشيرك أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا كطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفعي ليس له كفءا أحد أكرمتك كما موجود قديم باق

هاتان يقصدني عدو كمدر لإنك المرجو إلى سوي قد صرفت حسدي كما بقي عاصما من مفسدي نويت بقي بغيري اللعين وكل من موالا إلى اللعين يا معين نويت يا باقي.

أكنتني إكرام ذي الإكرام وقدت لي بلا انتهاء مرامي لقنتني تلقين ذي التعليم يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب

نور واسع قد وصفان إليك قدت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خذ مرجوي وخير ملتحا أقمتني بالحفظ والتلاوة وبالكتاب.

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرم الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت

0: نفعني الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد مولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني ملا الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. من لك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس يمحو مفسد أو مفسدا. يمحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من واداه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أغضت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لجدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حطت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي نفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقان هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا ربي صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذا تخن وذا تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأماني وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصلي بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه سحلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقها ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلط علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم مصليا على من سمي محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المني دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغ لي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما حدثته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يرض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبيهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليرض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد منايلي يسوخ ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكور ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المني هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسخت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح يا فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنايا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن النداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لعداء يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليشخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام فلالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لقبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بأهله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في صغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في أهله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الأهل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الأهل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الأهل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت أنت المغني فصرمدا جدلي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جار لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري محتربا عند عداي المجري ناجيته بقلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافع الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجار لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجر لي وري يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه ويصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امح عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وآله ونجني من حسري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشترما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجي إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب ومن خلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوز يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد أني مسلما عليه صمدي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا إله الله قد وصلت

وجدت كل يوم بالشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى سلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

وهو الطيب عليم الذي به الطيب عليما الله بالديور وبالمقامات وبالخيور يقول.

سررا وسترا أسبلا دفع عني وإلي جلبا بقي يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إليه وجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إليه

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم.

رسوله المزحزح المخوفين. هدمت بالحق بناء من جحد، هدمت بالحق بناء من نحى، ضري ولازمت الرضا والمنحى. ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم. من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات. إذا قرأت فرب الحزب اللعين إلى سواي وأيزوده المعين. تفضل الباقي علي بأمام ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان. أبط العداء معا لغيري وليسفت مباطني وميري. ناجأني الباطن

العين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة معرض العلي مدح النبي.

سلام تأصلح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغيري مع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي.

عن حضرة القدوس أهل الهديان. هداني الله هداية التي فجاه منه أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وذا الجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت الشكر.

مجلس مغن عمكيا ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد لا ينتحي إبليس لي حيث ورد

عتاب فجاءنا الخير بلا عتاب لازمنا الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان عملنا المختار صلى الله مسلما عليه تي علاه.

الإسلام قدي في روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنين زبت كتابتي التسليس كفور وقد جهدي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كن يقر قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير كاسر.

بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكان أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام نغي نحوي ذو الشقاء مغتران ليقود في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين ونعمله الصالحون قبلين أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

قال كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير انتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول سيف اشتضاء به صلى عليه لي بالضر قد ذهبا. لله شكري وإضواني ومحمدتي على مكاتب ذكرا أخذل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحز ولا يحيه من كتبا. ترسي عن الضر والأعداء

ودعوتك كنز لا يفارقني وعطفتني نارا لازمت تببا لك عقلي اتزايد لداك أخي المباح وينير البلدان أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى

أقول مجيئهم لي وزا منقول فصي بكوني معي في اغتراب قند العداو بعد كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من فاق

سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجن حول لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجن حول لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

زاد أحسن الصور نفعنا عي وعقاب الخلدان قويت فعي لي الصان البلدان هذا في كوني يا عبد الله هو الخير

خصمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول. هذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقب الله في التوحيد معنية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالي

ومحسن وأدمن يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا مدلي المعبود في

الصلوات واستنحوا لجهاتي هفوان أحبني خل الورى والسحب كل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاك أبهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي.

مع إعداء الاستواء التوجهي كذلك من له توجه. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون الاستواء بكن رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا انت مكاتب تدوم ابدا ابقيت عن من ربه لم يعبدان قدت الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقف كاس فايده ليدحن الى سواي السوء والاضرار ولا غد العلوم والحلال هرب ابليس مع العصيان كن غير ذاتي بالعلي الديان هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ثم الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور اعفد يا ايها الناس اعبدوا ربكم يقول

هو لي من اكتفى به وصل فرضي ومن غني عنه انفصل أقم به من وزر يحول بنى الأذى بين من يعول أي طهري للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك من حفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام رفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة.

لمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع مشاعة بالأمن عند الموت استقام الفقر للفقراء للفوت بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين على الخدمة

رسول يعتدى بالذي نقول جاء به وما به المقول دوم على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول وصية

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمي يكمن لدنك ابن وزد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور باعي قبل العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي

دماغكم لي معلما مرقيا بكم أنت لي فهمت أهل الفهم فاغير فهمك أهل العلم دعوتك يوم

علمت لقمان الحكم فليهب المصطفى خير شيئا ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبردي.

أكا وعن سوى المختار من بشراكا أي بجاهه وصل بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم له خطابي ومحى الأكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد ذا عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي أنعدا والضرج

سلاط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية الخبير وقد فضله جزى الكبير هوض العليم بالعلوم علي داعيا إلى تعليم هديتي قبلت ذا التلاوة مطلئا بالله ذا حلاوة من علي الله بالكتاب بلا مشقة ولا عتاب فضل كلامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما همتي اتقت لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مرين لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن فاسع القرآن والتلاوة وخير لغيك وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله تعالى وحده وإنني له أجيم وحده

والإمام، نعم الختام والكمال والتمام، سيما له أديم الوحدة على مزحزح العناء وحدا، ودار

كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا لكرماء الغيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحت ما لا يحبه والضر يمحا عز المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

أشكره شكرا يزيد يقنا وإلى يهدي الدواء يقنا بجليمون كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا حسنا.

إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا ثبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي شافيا يقود للباقي قطوفا دانيا وبشري ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفراء ولا أكون عانيا كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا حتى يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولأن الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لكم لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

الإسلام بشرك الجميل يا خير إمام يما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك مدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي

0: ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف داعيا قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية بساة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليا فالدور منه خاليا أحبنا يصبط جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيت به للجمال الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك حلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العضبلاء بدعوا هبلي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلح كليتي بلا أناء تصلح حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي نبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمد أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتهمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي واجعل سروره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صل وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم ذا النظام مدخل التكريم وارفع مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كالكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذا ذوي الهدى وتلبه كلية ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة والدعوى ولاية والنكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وردها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني اللعين مقعداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يضعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب الملام سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجده يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهب للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانع ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صلي صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي والآلي وصحب ذوي التقديم وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصرف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفعاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك قبل به ورب لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي قبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهو يصف في المنفذة على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا رب ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراخ سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولالي والأصحاب أهل الإجتماع وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولالي والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي دا عزمة من جالب الأقتالي وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحسادي يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزحزح الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجيا ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضر

0: التوسل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبلوا ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن ولي يقود البشرة والودادة دنيا أخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربية كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآل وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والصواب والصواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومن نمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب ولا لوصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معن والحركات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صباح لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا فجأني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

وجتوجي اليوم بالدعاء لله ربي وبالثناء. الحمد لله الذي جذبني إلى عبادة له في العلن، ذلك محض فضله يؤتيه من يشاء.

أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي، قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب، واحمني عن غرري أبي بجاه المصطفى.

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع الحجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة وفوزا ورشا.

ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين وجزبي لو صلاة بسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعمل.

وليجد بالفرج أسر عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي يا لعلكم تفلحون.

ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والصيد ذا فهم عن الله اجعله لي ابدا ولن

والآل والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا شخص وعن قائد.

واذكروا الله في أيام معدودات قدادي وشكري في اغترابي ومحفلي لمن قضى للحاج في أرض بأفلي إله له بر وبحر ومشيق كلا مغيم من لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجودني بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى فضل

أخاطب ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طابك الكليل إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان والعمر الطولي لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والإسلام

أحب صلي وصلي وفي اليوم ما اخترت حصري لا أستجب نظرا ونصا بجاهه وكف العداء عني وجدني ونفلي وأقضي بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل لا أستجب يا خير مغن لشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك تنفلي إلهي بجاه المصطفى كون المنى أين وجعلني سورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحق.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز كانوا سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال قلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

لله يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا ما حساب وكفى للحجرا. يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي ثقا به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

عفاس ما غير لغو وبلا عفاس بارك لي في عقلي والنيات والقول والفعل مع الآيات.

الدين قيل الندامة وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قاد للمنن، تجاه من أبدى الفروض والسنن، لقد ما فاق ظنون الحي.

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفرد رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابا الحي مع القيوم ولا إزال

قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الزمان قال شفيع جابه الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق.

حي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر للسر بالأمنام مصليا عن

طيرما أخرجه معدوما سوباق لا يزال الصرمدان على صجع قد كفاني الكمدان نبينا بحر الندى ليس العدا أضلي أخرجني

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد من الملام يأتي الله يقود المسلمان يسمع له إليها سلما أكرم ربنا تعالى أن اسمه

كنا أخرى وحول مرادا ولا يحمل أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن أضغي الله وخلقي جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم ري ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية علي

ذكري أبي علي صلي ولتسلمي يغبشر بي كل مسلمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

قلبت احمد المدادي والقلام فوج من اوحى له قال الكلام هبت كوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل هبت كوني خليل الله هو الحب والعبد لرب الله اكرمني ربي رب العالمين بخدمه المختار احمد الامين له صلاه وسلاما ابدا اطلب من اولاه ابدا لاله الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي العلي اعلى مرام ابت ان ديني اله الناس عند عد الشرك مع الخناس زود النحوي وعروضي سرمدا ما لا يليق ان جنابي احمدا نفيت بالتوحيد كل

وطلب بالناس عند المزبد أبقى توحج النفين كبدين وطلب المختالط عند المغرقان أكر أمدح النفين الفاسقان نفع عن النافع عند المهلكان بخالقات قد نفين المشركان وصلني الله لدى البحور وقاد لي مهول الحور ملك عند الأشقياء توحيدي يا ربي وصانني عن الجحود وسط

مجموع فاطر قل لأهل بغين الأسود رقى المراد قيام الزحزح الحسود يصل لأهل بغين الفئام خير من يا مزب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا الله.

أحمدنا المزبط الأقدام بارك لي اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتسيم السل السرمدا بالآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءاً أحد. وطيب ذاتك وبالأوصاف أباقٍ قد كنت لي بالصافي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم. سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

باطن حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين لما لغير صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الساق رب الفاسدة ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل

فتفضل وراء بعمري جاء تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا

نجبان يا ستي تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يا تلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا وآتيك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمني إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لا منحني وليس ينحوني معان كل عدا قد جعلتهم كعان أعطني غيابي ما يغبطني في سواي ليصنت وطني هديتي زحزحة الإنكار كمن كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك وصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أقول المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقول

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموق حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

0: مددا عصمنا الله من أهل الغضي ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سي الأرض الأسيم عن صلاة على الذي به هسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك قبل النبي المنتقى بالانتهاء فلال والسهم بجميع مستام صلي عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهاب اكتب سلامك وصل سهاب أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى قبل النبي المنتقى حيث بدا أو خاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بلا انسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال وسهب كما محى الكبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا قبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسدا ولا توجه لي هدا أو حسدا أك مجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا باق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل تخليا كالآل والمهال بعد تحليا له متاب وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموصيات بلا نهايات وأسن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خل بل الأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايعت سيد الورى قبل الردى تخر ربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما لي هداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا daha qilami li khidmati rasul kawni qadimuhu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kana lil baghi umarum tu arat wa jahala ila siwa ya bada wal siwa ma lam man lam yahbuda ana lani ujura qaumin sakirin kama ala kama alana li khulubal kafirin lilana kullu man naha qablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tamtaddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wujumlatul ahda'i turan wujumlatul ahda'i turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasih an nafihi wa hib al ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa ar rahman wa huwa ar rahim wa lahu al asman alhamdulillahi ala al islam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asami'il husna wa hada li minhu al maqar al asnam abliya wa habu kawna nasmin li wajhika al karim duna wasmin abqaituhu wadi'atan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa alladhi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wa sana wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fa'asuhu bi afdali ila mananta bil qabul li haqqaqta fika raja'i kullahu wa faqta asabta jumlat al balaya wa lahin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabru tanaji al alim wa fi munajati yaqutta lil ulum abqaitini muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni la khamat taqa la khallasi kabadani wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummi al kutub radda makahid al hida ila al ida man la yusallitu alayya man ada hafisan al baqi falaysa yantahi li dharrun ba'run yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda محمد صلى الله عليه وسلم ربي به اني مها كل ملام يا من امرت بالصلاه والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدم وهندك تلا خبيحه ليا وبرد فاخصنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في اله وصحبه وقتلهم ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتلهم wa sarmadan salli alayhi bisalam filali wa sabbi masabihi salam wa salli sarmadan wa sallim rabbiya ala jamihi rusuli summa al-anbiya summa ala al-malaiki al-kirami yaun bihi taqulu li marami ya rabbana bi jahi jibril al-amin man bil amin qad bahasta lil amin judli bi israri kitabikal makin ya man lahu bil mustafa min sukun wasithu ya rabbi salaman minka ya man rasaqtani min ladunka ya rabbana bi ja'imika ila ya man bihi qalat tali tanwila asabta man lam yatlubu masarati bikun kama sukta lahum madaratim wasis salamaka alayhi wal tahab liyal munaya man bi ahdai dhahab ya rabbana bi ja'i israfila abli ma yuqallidu tanfila wa qad salamaka ilayhi wa kfiya idan nahu qablu asan wa bisfiya ya rabbana bi ja'i israila kufal li ghayri man hawa tadlila wa qad salamaka ilayhi wa qudim للبصر في مواضعه ومرخدين يعن به وليت عن خيوبه بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يعن به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من خيوب نفسي بالإله ولسوا يا ساح ربي كل الله رجوت ربي فاق خرجا ولي يخاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي استارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جزاء ربي وجزاء احمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتا مستقنيا بمن اتى بالوقتا رضيت عن ربي وربي رضيا اني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما اروم بلا نهايه بايسال الكريم صرف جمله مكاره الى خير ولي يوصل افضل الى داخل ومداد للسكور مهرج صدق جاءني من السكور هذا لي الاجور والثواب باق به كل خدا ثواب يا خائد لبعدها الى سكور من يقص حسن نسام يا سكور ومن

للنبي ويبدا عصمتني بجائه من الهدام ولا تسلطن علي من حدام طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمد الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدالي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماه المهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوب يا سميع يا من به التنب الدر يلجمو صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كل يدي بكفة مصحها يا من به بقية سا إيمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفهم في الآل والسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه في الآل والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائم كما به قصر سحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بصرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع السلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصفه والسلاتي منصح على خير ورع صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مع السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا صفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعلي نسمي يسا خير جسا ينجهل يا من مها أني مأمني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تبصير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدم يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه سلامي الخديم الباقي ذلال علينا الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يخترته ولتصون ماليا فلك سكر مها عمد خالد يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليل أنصارا وخذت لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حلاء من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصر تجار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما لقتر من مباهم ما صفى كل يبر رباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول وآله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء
ربي الذي خلق هذا الارتواء نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم هذا لي الأخراض والرداء وبد

0: junnadi maha fadaham dujan nuha qawmin ahabbuni mahat qulub man liya ajabu salahat wasallali karam baqin nafihim bilantihan maha jazain rafihim jazaa man laysa lahu sharikum li khadama laysa lahu furukum dahaniyal karam lirtijazim li sukiman wa hadasa in jazim nadani ya taminu wa tafsirum li aqsima kuntu lahu usirum ikramu sil jalali wal ikramim illa ya khadu jumlatal maramim mahal jamilu ma bihil jalalum qablu atawan khadu lil halalum ulufu man li la yuajjihu lisab tasbutu hindi wa hayati atisab wa jahli bila hisabin al halal man bi kitabati yakshifu dalal allamani tahlima man la yakfa alayhi sayhun kanali bil akfa dua yastajab rabbi al kharib walaysa tanhu li jihati al kurub nafa li khayri jihati hidaya man li yaqulu bis safa hidaya amanna lil baqi bil istidrajim wa khayr makrin wa ada sirajim raditu man khada lil huluma wa khada lil baqa wa tahlima baraka lil baqi bi khayri salabim fi umri wa jadali bil khalabi بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان بربا وخاد للخيرات في مالي أبا إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فان جسبا أسو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في آس والهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أسأله ووجه الأصباء إلا سوى أنا سيده ارتواها إلا سوى وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباقي وإني لا أدر نويت شكر الله خالق السماء والأرض بالذي هداه قرسما علي شكر الله بالحادات وخاد لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلا سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاد لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاد للباقي لشكر في يدي يذكره بلا كفور الخلم ولا هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو سانه يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار من السلام أي الأحد فلال وسبي ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمدا يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى قال السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفنا أحد يا خير متهون وخير ملتهد سلام سل الأرض وسل الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات المليك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مالي وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسواساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجه الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسألني الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة كما به بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، لله قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع الكتاب.

وفي القلوب خلدت إذعاراً ثلم أصحة من جاراني وليسوق سؤل في ترابي سلم أصحة من جاراني باق كريم قد حما جيراني مع الكريم دار اغترابي وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع

للمصابجة مدحا يغني قن الجدال وغني المغني نفع النافع بالمنفوع على استمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمرامى الساقي للخيول.

ثم الدليل المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله مدي لله وللرسول وللصحابة ونلت السولين لا يغتسمي علي من جكسسك على علاه حاوي.

لك الثناء والحمد قدت السرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر هب لي يا وهب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو عتاب ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واجهني العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم علمه

قال الله ما لم يسبق له وقال لي عبدي يسبق له خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي ألي باقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر.

كل عجب وعربي وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفق كونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور. إله ربي للمختار كل عند البحر ذا استتار. ينقضي جزاء الرب

بالعباد وصار يقطف جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قد

وذكرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغاة كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

لم ينحي كفر ولا فسوق ولا به إلى الأذى يسوق. ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري. يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم. لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم. اعتقدت زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف. الذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب. لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحده.

وجه من قدم خير المرسل يحو من كرم بقهر المرسل أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله نسب

وكل من لم ينح النفع طردان يعلم يديك حيث تأليف بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شاطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتين نفيا مكمدان ليس ينحو من بضري رصدان بل سوى ينتحي

أتى الطلاق أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق مان أورام كنور وجهت مدحا قد يوصل لي ما لا ينال بريقا ما نأوران قال امتداحي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العبد العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عبد يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت الكل معا وضيرة رقابهم تقودها السلاسل كلاما عني عنائي غاسل ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابس وقت وملاء

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

العز من هداية الهداة للجنات، وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم، تندمهم والشدة والظلم، هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا، من يوجه تجره لله قل حالي والمآل فهو الله. أنا أمنا

على العقائد والفقه والإحسان مع مقائدين. وكله إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصف الخلد كما يغين الأذى والجلب.

نزعا بلا ضغ ولا حساب. قالت قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باصطفاء لا يستجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا. الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغيري من جحل لأنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد.

للمنتقى ولذبلها مع ذريجة بالعقائد والثق والإحسان نعم قائد.

قرأت القرآن زحزحت عداي نغي نحوي وأدامت لي هداي بعد لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسكن الصدر.

مع اليقين قصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاد الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي هدي رب العدا وأذهبا هدي رب العدا.

غرورك كوني معصوم من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقي إلها نفى أباليس وما والاها نبي لغيري باقي إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماذا أبو جهل فظن أحمدا كنت الورى مجن أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلم أدعوك الناس معا مسيلما تعبا أراد أن يرد ما أماه ربه يديم الندما هذا لي عصمه من الورى هذا وسطه أبقى الصورى أوسط المختار بالشن يبقى بقى فضله وأرجو سبقى وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خلق خدمة صفت

ربي المقدم فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلل الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

عن ضرر، شات الباقي وجاد بالضرر، صلاة ذي العرش مع السلام، صلاة ذي العرش العظيم بالسلام، على ذي تصره مني قلام، أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح

أهلي قد اللسان العربي ونوره ولي ينمي قربي طبع غير جهتي ما ساء بغير أرد لي كمن أساء لمن شكره شكور من عرف بربه يوم

إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

في الآل والصحب ومن والاه. أعطيت بن جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس، لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا، إن غيبه شكرت راقيا، هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء، قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية، قضي الله لسان العرب وجاد لي في بخير القرب، أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلا، ذاك ذو العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد، هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك، ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن، ويتوتي إليه مسلما وكل كريم.

حمدا أطلب ربي من ربي صلاة بالسلام علي قاد له خير الكلام مد صلاة وسلاما عني إلى النبي المنتقى بالمن سلم عن الصلاة.

لي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب بشارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة.

أتيت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أرسل إلى سعوك كل جان ولسوءنا بالولي التيجاني، ويقلب العصمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخدي

حفظك يا حفيظ وجه صرمدا بجاه احمد وجاه احمدان يا مسير للخليفه وكن نور الرفيق والخليفه بكن يمين وجه الجمال للجلال كن الخليفه وقل له الحلال اكتب الصلاه بالسلام لا يريم للمنتقى خير البرايا يا كريم قيطه لسبطه المعظم التجاني قدر الداء يا معطي المرجان بديهم للمصطفى المرجان.

مطلب فيهما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر موجه كل قاتل في بدر بجاه يكفي دواما منحوا ضيق مانع إما نو دعوت قيم وأن

إلى التوسل بأهل بدر حسن وجنتي أنا هليل أم عن أهل الكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزيادة.

عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تهم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لا به تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسع تريد لك والمختار وصيت إليك يا

تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الاخلاق. هل بي كني طويل عمر قطعة ترضيك وارفع قدري، لك بي قد تفيد العام.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تسر، ولي به يسر ربي ما عصر. حما جهات الست للجنان، عن الأذى الكريم بامتنان. محا توجه الأذى لحبل من له البرايا والفعال والزمن. مد رسول الله بالإله، عليه خير صلوات الله. درجة للأنبياء والرسل، عليه تسليمات باخ مرسل. ربحت في خدم خير السجد، ربحا كفاني كل من لم يسجد. ساخت لغيري خدم المشفع، في أبد جملة ما لم ينفع. وجهت خدمتي لمذهب الفنت، ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند. لغيري ينسن الذي قبل جحد، وساقه لغيري الله الأحد. أمنني الباخي الذي لي راضى، أعداءه وخاد للأغراض. له علي الشكر بالحسان، وكان لي بأحسن الإحسان. لله شكري على فيوضي، ساخت لمن بارز بالفيوض. هدمت بالإله بنية الفرا، ولا ألاخي أبدا من كفرا. وجوه صحب المصطفى عن العدا، لم تنصرف وما تخبل من عدا. أصحابه ساقوا إلى القليب، من أبوا الميل إلى المطلوب. للكل منهم صولة كالأسد، عند اللقاء الأغبياء الحسد. لهم لدى باخ كريم حمدا، أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا. ذل الذي بارز ذا البطش الشديد، ذلة شارب من الماء الصديد. يحصي الإله من أبى خير النبي، صلى عليه بسلام مطنب. نبينا أحمد خير الأنبياء، عليه تسليما حبيبي ربيا. ملكت خير الخلق والصحابة، مدحا كفاني الجول كالصحابة. علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن. هدمت بالمختار والصحب بنا، من رام الضر عابدا لربنا. أشكره شكر الذي يعترف، بفضل من من فيضه يغترف. شكرته في البر والبحر معا، وفي كليهما العدال قمعا. درجة الماحي بدت في البحر، والبر لي نفت عدا بدهري. درجة المختار ليست تنصفل، فمن يحاول قف فمنصفل. أبقيت خدمة تدور أبدا، له وتحصي كل من لم يعبدا. آتاني التوحيد من عن السلاح، يغني لدى خلطة من لهم طلاح. علي من نبي الذي لم يكن، ولا يكون لسواي بكني. للمصطفى وجهت عند اليم، أبكار خدمة أزالت غمي. يقود لي خير البرايا ما أريد، كما كفاني كل شيطان مريد. محمد صلى عليه الله، في الصحب في الآل والصحب ومن والاه. أعطيته الخدم عند المزبد، خبل ولي خاد أجور العبد. آواني الله لدى البحور، له ولي خاد مهور الحور. بارك ربيه بقدر الذات، في كل ما اخترته بذاتي. يقود للباخي من تسر، في أبد منه ولا تضر. نفى بقدر ذاته الكريمة، ضري كما وجه للتكريم. هداني الهادي هداية تفوق، وكان لي ونعم جاري الرفيق. محمد صلى عليه الله، في الآل والصحب ومن والاه. ترسي عن الحساد والأعادي، عليه تسليما مبيد العادي. رضوان باق راض لي حسودي، على سحاب المنتخى الأسودي. أحبني الباخي فلا ألاخي، غير محب ومحا إملاخي. يقود للمنى إلهي سرمدا، رضا بأحمد وصحب أحمد. هو الكريم وهم الكرام، لجابهم من مالك المرام. محمد واسطتي وجنتي، عن الأعادي والأذى وجنتي. رددت أعداء الهدى والدين.

0: ني عن قصد النحوية بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خيري إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة التدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهدي خبل موحدا لربي وحدي لله بالماه النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابح وجهت كلبي وجهت كل كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاة لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماه الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدى هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو النفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكى وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري ينتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تاب علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباغي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباغي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصحبه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء غبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محا همون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت ولسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصهاب رضي عنهم من حماني عن صهاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفن العارى عند شرار إذعر إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب القبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخري بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا مخلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يديم إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصبت القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما محى عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لقدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعض الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله باسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا باسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبزت نبزت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يئس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطاني لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلا عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم العلي الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معادات ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع للخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مصد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعم ذو الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحى إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحى بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مصرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي أطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أنر تفكري وزازح حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وحلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باستا لكتبي ومددي هديتي من قوم محمد سيدنا مغنية عن كمد درجة الماهي مع التردد والجاهلي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمد لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لعبد ولي يقود المنها إليه ختما له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدر علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع ما تهددا أني خبل وأطال العدد ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي
1: أعوذ بالله

ضلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خال

أبدي قل أوجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريس الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد ضري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى.

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور ورث نصر الذكر والإسلام أمة المختار استسلام توجه به المنى بلا كدر ولن ينمو بمسرات القدر أمنحني إلى دخولي الجنان خير بشارات تطيب الجنان هذا ما ليبني من ضري بل انت

يقول إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع عليما الله بالسر المصون مستغيا عن فئة وعن حصون نظري كفاني الأوجالا نظر لغير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممر يسوع

نكبري مع تعب نحو القادر قل ما شئت ردا يبادر نحت مع التعب نحو القادر قل ما شئت ردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم.

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي

عليه خير الصلوات الأعلام جندله أبكار أمداع لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك مثلا قل لي

ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وهدي وحصت منه خير رسول امتدى حبا به الباقي دفع فمن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي فسط

على اتسمام بيد من عدام لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى كبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظيم.

محمد محمد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدينة.

وجهد في البر والبحر المنى من كون خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر أمان خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر

إلهي الأحد وقر خير الخلق ليس من جحد. هداني الله هداية التي قد جهمن أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي وزي على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري. لله حمدي وشكري على كوني خديما به.

الكريم والمكرم كل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمان دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما.

وفي المعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وأنسى

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، تكريما جاد في الشوال مخجل العلوم والأوال، لقاد يوم الأربعاء الأكرم.

بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند الجاحدين بأنني

وليس بوالي ولم يولد ولم يثق لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا احد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى كل

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري سرور أحمد. خير كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلامي خير رب باقي على النعم.

وجه الباقي سفاء عن كدر ولسينحو لي أسواء القدر مدي الباقي جساء بالرباح ولي كان باللي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

قبل قصفة وجسمي سحام طل أزالك صافيا مصحا قياسك غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

ما أحب، لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

مستغنيا عن الملوك والسلوك، آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. قيت كل الكريم والجميل قي أدود ربي عنه لا أمين، أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قبليان توجه لي ما يزال أبدا طول كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذى خطا وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحساد والإضلال برأني الله من التهود ومن تنصر وكل أود شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام رفعني

زمان خدمتي لدى أهل الكتاب برعني القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصري. نزعنا الرب من الأرباب وقادني الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص.

نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقميه البحر أهل بدري قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه

ولي قالت مخجل السحاب أمحن اقتداد أو تزندق أما زمت قداك بأحدق مدني سنة مصونة من جال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزوي الصلاح نابت كتابتي.

الكلام كسر النحو وعروض المنتقى عاتس ما تهاد انتقال. هذا رسول الله عمره صلى مسلما عليه.

بدين الإسلام حصر بحصر قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران فمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحان هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر.

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دأبا أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي

يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهالبدن وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني المصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقان كمية وجهك وكل أطلقان سقيا يا

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخوات وكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين

أطلق فأبدا والتحمل من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي الحفيظ المانع.

وسقني المنن والعطايا. أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد. لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا هل دائما حب كل مسلم من مصطفى وروض كل مجرم. وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى. وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى. نجتني

لخوان جر واحميني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجلي الخير وكف عني أشهد دأبا وتقبل مني كل يسار مدن.

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله ربي.

كل فعلة قبيحا قنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد اللي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس محر الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهتي السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من در الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغن عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنمة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا من كردا، وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رضا الساداتي، باقي وجهك الكريم هبلي ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك ولافتحام، بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صحيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطود، قرقلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وحبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرس أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اسعد لي واقبله مني وببسر جدلي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلي جر المنفهم وقلت لي الدرجة المرتفعم، لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي يا باخيا لي جاد بالآيات، خلقت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاد للمنى وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابة الحياة حياتك السمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إليه جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر وخير ساهد منا لساكر، رديت عنك سامكوس شاكرا مستخنيا بك الدوام ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك، كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر، من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اتداء في السر والحلن اندي اهتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدام ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تقلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوض أحمدا يا واحد ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدليم يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسام وسكري أرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا حرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مندسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم استطرار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر سكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام الهبدا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك استخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج تبي السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لن تشاركا يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسرين صلي وسلم والتبارك سمدي على نبي المنتهى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبي بك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بسر لم يكن وسلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وسد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير إذا عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلا لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلا سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصم خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخير الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الدلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل شيء أصوبا ينخاد نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي همومها الصواب تكر من وفصت بالصواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى سلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا من لم يحبروا وبي يبصروا الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما لي مهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يخاد سمن الذي استرام مني وبه لديه سترام لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتاب فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما وتحبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وقلت لي منافع القرآن يا ربي كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما وتربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرام فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حسابا والأمراضا وبالردى تقود للأخراضا سخط للأحداء يا قهار وساقهم لخيريا قهار وبهضهم صرف صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن لي كنت سرمدا بخير توسهم وخير إهتاق ولي قط سهم ولي وابترى بكوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني دارين جار المصطفى كسب به محبقاء واصطفاء عليه الصلاة والسلام سرمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد بأني خطرت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتامنا محنما حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحام واختار لي دنيا وأخرى تبهام صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسام بكل يرفهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيب ذي سمن يا مهنيا خد الله المشارك صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآلم وسبه يا من له سؤالي واسكر سكوري يا سكور سكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بسكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم سكري حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنف هذه أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه انتهت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باق خير رب حبدا وجهوا إلى سواي أمرهم بالانتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محن والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضر التحليم والإقرائم وضر التعليف والتعلم وكل سيه جالب للسلم عمد وسكر ورداء مني ومنه جاء أدن المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد للسرا كفى جفاء عمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى سرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر قداد لي في حضر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها التسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما لإرطال السلب سيدنا محمد والآل وسابه في العال والمهال لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها التسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى الحمني وقد كفاني الهداء المخيب وقد لي منه فيوض المروية ها حمد وسكر بهما أهوي نهم كما يجيبني دواما بنهم لله ربي الذي لي قادا ما تاب قلبي به فان قادا حمد وسكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجية أن يقبل من سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وصنبه وانقاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون محن وكان لي حمد وسكر خرج الأسمان ويتسايلان في الأسمان ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائي سيدنا محمد والآلم وصبه من قاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاته على وسيلة له لسيله الأولام سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنيا به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآلم وصب في الآل وفي المهال يا من وحبت لي خير الشكر به كما حسمتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيه جارب إلى قرر يا الله يا من بيري ناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لوسام وكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدناني يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صل صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حزمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ساستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك باينا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا وليتوجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهد ما قد بهته حرم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس سانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لمن قد تسليم من خاد لمن خاد الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لتوجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخل بلا توجيها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مدل المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهاء نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفظ أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير النبي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجساء من الذي خبل من الرجساء أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنبي من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لج ومها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أثني وهو الباقي سكور كليتي جهل أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكر للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباقي إليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جاربات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جاربات ألمي لي كنت يا من خاذ لي مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبعد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفعلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صل بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صل بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد فيس به يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صل وسلم سرمدا على النبي فيس به ورف سكور المذنب يا واهب منه أتى مفاخر اقبل سكور قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

القدوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لغير ضرر الملوكا إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جندي الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داية هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحى البشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

أزمان كفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبه وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول لله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسكي وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بلى الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وطر إن البحور في العدا ذوي البطر لك الشكور عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتي تنبه باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما والرسل خور ملكني تبليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويثير أجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما